0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الباب 88، باب تحريم الرياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، رواه مسلم. جريء بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد، أي شجاع حاذق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. سمع بتشديد الميم، ومعناه أشهر عمله للناس رياء، سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. رواه البخاري.
1: كتاب الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول: لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون

بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني. قال إنكم سترون بعدي أثره فأصبروا حتى تلقوني. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم فإذا رآهم غلمانا أحداثا، قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري
عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حا، وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم.
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا قرة بن خالد حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال: أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليماني يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا،
ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصراني أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب التعوذ من الفتن.

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحى يدعى إلى غير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال عائذا بالله من شر الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا، الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالث هناك الزلازل والفتن وبها يطلعنا إليه رجل، فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتن والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون تر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق سمعت حذيفة يقول بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك. ذله وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذله وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. حدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول نار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. باب. حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. باب. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال
إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. حدثنا بدل بن المحبر، حدثنا شعبة، أخبرني عمرو، سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقالا: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة حلة، ثم راحوا إلى المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لأعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا، وقال: روحا فيه إلى الجمعة.

باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله على أعمالهم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابن هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا إسرائيل قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذراري المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن قالت مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشأم ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشأم والله إن يقاتل إلا على الدنيا. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون.

حدثنا خلاد حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال إنما كان النج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب خروج النار. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. باب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا معبد سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه علي لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. باب ذكر الدجال. حدثنا مسدد حدثنا يحيى
حدثنا إسماعيل حدثني قيس قال قال للمغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان قال وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور ينطف أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قال ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يدخل الدجال المدينة حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم
فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثني يحيى بن موسى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال. قال ولا الطاعون إن شاء الله. باب يأجوج ومأجوج. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته عن وحلق بإسماعيل.

0: بعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق.

0: الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا
0: وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.
0: الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل
1: شيء. من عذاب القبر لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل

0: واحدة قال لها عشر حسنات وحط عنه بها عشر خطيئات ورفعه الله بها عشر درجات وكنا له كعشر رقاب وكنا له مسلحة من أول نهاره إلى آخره ولم يعمل
1: مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مئة بدنة. ومن قال الحمد لله مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مئة فرس يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق مئة رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مئة مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب الأمر بتعهد القرآن والتحية. تحذير من تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: دروس في العقيدة.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
2: إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
0: دروس في العقيدة. دروس قيمة نافعة حوت بيان.
3: الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
4: حياكم
3: الله. شيخ صالح، في الحلقة الماضية تحدثتم عن الشرك وأنواعه، ركزتم عليها وقلتم أن الشرك أربعة أقسام: الشرك الأكبر ومن علامة ترك الدعوة، وأيضا شرك النية والإرادة والقصد، وضرب الأمثلة إذا كان هناك أدلة على ذلك.
4: نعم، في الحلقة الماضية أشرنا إلى شيء من توضيح ذلك، بأن الآمر لو كان فيه معصية ما دام له أمر عليك، والد أو والدة أو حاكم مسؤول عنك وهو فيه معصى بنفسه، يعصى بنفسه، لكن الأمر الذي أمرك به معروف وحق، تفسر القرآن وتوضحه. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة على سرية وأمرهم بالطاعة، فلما برزوا إلى البرية أمر بأن يحفروا حفرة وأن يحطبوا النار حطب وأن يوقدوا النار، فأمرهم أن يقتحموها، فمنهم من طودت نفسه بالطاعة ومنهم من امتنع، فقال بعضهم: ألسنا مأمورين بالطاعة؟ قال آخرين: مأمورين بالطاعة لكن لا نقدم على النار، لأننا ما خرجنا إلا عن النار.
3: نعم،
4: ما خرجنا للجهاد إلا عن النار. ولم تتلم الرسول إلا عن النار. فرجعوا إلى الرسول. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية: وإن ضرب الظهر وأخذ المال، وإن ضرب الظهر وأخذ المال.
3: نعم.
4: فلا تنظروا إلى أفعاله، ولكن يعني دل الحديث على أن النظر لما يأمرك به، فما دام ما يأمرك بطاعة كما قال إن الطاعة معروف فنفذ أمره، ولا تلتفت إلى ما يفعله هو بنفسه من المعاصي. نعم.
3: عرفنا أنواع الشرك، لكن هل لنا أن نعرف أنواع الكفر أيضا؟
4: بقي من الشرك الأنواع اللي عرفنا أنواع الشرك الأكبر.
3: نعم.
4: لكن الحقيقة هناك الشرك الأصغر. الشرك الأصغر معناه أنه أقل من الأكبر، بمعنى أن صاحبه إذا مات عليه لا يخلد في النار،

والشرك الأكبر إذا مات عليه صاحبه فإنه يخلد في النار. والشرك الأكبر هو ما اشتمل على الأنواع الأربعة التي سمعناها: شرك الدعوة، وشرك هو الشرك بالأقوال دون الاعتقاد، لا يصح الاعتقاد ولكن بالأقوال فقط. وهكذا إذا حصل لهم نجاة من السفينة قالوا لولا الملاح حاذقا، ومثله إذا قالوا لولا سائق السيارة لانقلبنا، ومثله لو قال لولا قائد الطائرة لحصل كذا وكذا. هذا من أنواع الشرك الأصغر، بمعنى أنهم لا يعتقدون بأن قائد السيارة أو قائد السفينة أو قائد الطائرة يستطيع

أن يفعل بنفسه، ولكنهم تساهلوا في النطق والاعتقاد أبدا، لا يعتقدونه، لأنهم لو اعتقدوه لأصبح شركا أكبر. هذه من أمثلة الشرك الأصغر، سميع لولا الله وأنت، أو لولا الله وفلان، تسوية، لأن الواو تسوي بين المعطوف والمعطوف عليه، كأنه في درجة سواء. وأما إذا جاءت ثم في نزلت الثاني درجة، نزلت درجة عن الأول، فجاز هذا التعبير. ومنه الحلف في غير الله، الحلف بغير الله، سواء بالأب وأبيك أو رأسك أو حياتك أو الكعبة أو الشرف أو وحياة الرئيس، كل هذه، أو بالأمانة أو الأمانة، كل، وإن كان بالاعتقاد بأن جعل هذا المحلوف به من المخلوقين بدرجة الله، هذا شرك أكبر. نستجيب لله أن صاحبه الاعتقاد. ونحن عرفنا الشرك الأصغر بأنه يجري في الأقوال. الأمثلة عليه كثيرة جدا، منها قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، ثم جاءت الأحاديث تفسر ذلك. الفرق بينهما أن الشرك الأصغر

0: إذا تاب قبل الموت فهو كالشرك الأكبر يكفر، وإذا مات قبل أن يتوب فهذا على قولين العلماء أهل السنة والجماعة. هل يعذب أصغر؟ لا، يعذب بقدره ثم يدخل الجنة، يعني ما آله إلى الجنة. القول الثاني يقول إن الشرك الأصغر كالمعاصي قابل للمغفرة، والكل يستدل بقوله تعالى إن الله لا يغفر خطر، المقصود إن هذه أقسام الشرك الأكبر والأصغر. من العلماء من قال هناك أيضا قسم ثالث وهو الشرك الخفي، والشرك الخفي يشمل الرياء، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يعرف هذا دقيق وخفي. فالشرك خفي بل هو أخفى من دبيب النمل على بلاط أسود، فيجب أن يتنبه له الإنسان. وهذا الشرك الخفي يحصل في الإنسان عندما يعمل عملا صالح فيراه مخلوق، أو عمل صالح عمله الإنسان خفي ثم أخذ يحكيه ويعلنه من دون داع لذلك. فلهذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف: ابني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا أبونا إبراهيم عليه السلام يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فما دام هذا دعاء إبراهيم وقد دلت عليه الآيات الأخرى أن الكثير هم الضالون، فلماذا يتساهل بعض المسلمين؟ ولماذا يدعي ربما يقول بعض المسلمين يعمل الأشياء الشركية أو المشابهة للشرك ثم ينفيها عن نفسه؟ ولربما يستغرب لو قيل إن هذا العمل شرك. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعمل الناس ليس بقدوة يا أخي المسلم، وإنما القدوة هو سنة الرسول وعمل الصحابة والسلف الصالح، فيجب الحذر من الشرك الأكبر والأصغر والخفي.
1: بالنسبة للشرك الأصغر ذكرتم أنه الشرك بالأقوال دون الاعتقاد والأعمال، ومثلتم له بإضافة النعمة إلى غير الله والحلف بغير الله كذلك. لكن بعض الناس لا يحلف بالله تقديرا واحتراما لله عز وجل، فهل هذا فما مدى صحة هذا؟
0: تقدير في غير محله. لأن هذه الصيغة وهي صيغة الحلف خصت لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر الحلف غير محله، قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفي لفظ آخر قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإن كان سيعظم الله فليحلف به. ولو قد بالله كاذبا معصية، والمعصية والسيئة أخف من سيئة الشرك، يعني سيئة المعصية أخذ من سيئات الشرك. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول هذا. فهذه شبهة ليس لها محل، فيجب على المسلم أن يتنبه بمثل هذه الأمور. فتقدير الله ألا تحلف به إلا صادق، وإن لم تكن صادقا فلا تحلف نهائيا، وإلا في الحقيقة هذه شبهة يلقيها الشيطان على ألسنة الجهلة من يدعي الإسلام.
1: تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دروس في العقيدة
3: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. وقل رب زدني علما،
4: ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لا يقول له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
3: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه.

0: والتحذير من عوائقه ومفسداته.
1: رب زدني علما.
2: من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم حال زال طالب العلم منذ أن بدأ طلبه للعلم إلى أن يتوفاه الله وهو محتاج إلى الصبر، فيحتاج طالب العلم إلى أن يصبر. قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد، ما أعتمد إلا على الله جل وعلا، ما أعتمد على نفسي. بنفي الاعتماد والذهاب في البلاد الرحلة في طلب العلم وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد.

بورك لأمتي في بكورها، بورك. أو وصلوا في سفرهم إلى صلاة الفجر لم يناموا حتى فدخل بيته فتأخر عند الباب فرجع إليهما قال لما لم تدخل؟ قال ظننا أن أحدا في الطريق نائم، ده بعد الفجر ربما يكون شخص هناك نائم. قال سبحان الله، وهل نحن قوم سوء ننام بعد الفجر؟ هل نحن قوم سوء ننام بعد الفجر؟ هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه. وأرضاه. قال بكور كبكور الغراب على أداء العبادة. هذا الواجب. أما من أراد طلب العلم وهو في دعة وفي راحة لا يحصل شيئا، يقول يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد. ولذلك نصيحة لآبائنا الكرام الأفاضل، أعن ولدك على طلب العلم، فإن أعنته على ذلك سلكت به طريقا صحيحا. ينفعك في دعائه لك وفي بره بك. وتعينه على الصبر على حبساء في المساجد فقط، لا أبدا، لكن

للعلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني

0: الصلاة، وأمرناه وحاولنا معه كثيرا فلم يستجب، فماذا نعمل؟ وهل يجوز الأكل معه؟
1: إذا رفض الصلاة رفضا باتا وجب طرده من البيت، لكن ذلك لا يكون إلا عند تعذر الاستقامة. إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع ونضربهم عليها لعشر حتى يتدربوا، لكن إذا بلغ سن التكليف في بلد للشريعة سلطان أن يبلغهم ليجلد ويضرب ويحبس، ومن أصر في بلاد الإسلام على ترك الصلاة يقتل. والله أعلم.
2: الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة.

إذاعة طريق سلف، أثير على الأثر.

0: نور على الدرب،
1: نور على الدرب.
0: برنامج نستضيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. الله يحييك يا شيخ. هذه رسالة للمستمع ألف ميم عين، يقول: فضيلة الشيخ، أنا تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح هدي ولم أصم، فما رأيكم بهذا؟
3: وأن نعلم ما هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي. التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، أن لا يرجع إلى بلده، فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا. والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، ويشترط له ثلاثة شروط: الأول أن يكون، بل أكثر من ثلاثة شروط، الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها، لقول الله تعالى: يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثاني أن يكون بالغا للسن المجزئ وهو الثني، من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الظأن. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تنقذ. والرابع أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فلا يجزئ ذبح إما في منى أو مزدلفة أو في مكة، وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحة. فلا يجزئ أن يذبح الهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل. وقد سمعنا أن بعض فيما أدخلت حدود الحرم، وإذا ذبح فيما أدخلت حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل. يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر هدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك الحكم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم. وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم، لأن جهة التنعيم الآن قد صارت من مكة، فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ الحرم ومنتهى الحل. وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو ما وراءهم والبيوت متصلة ببيوت مكة فإنهم يعدون من حاضر المسجد الحرام. ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنه من حاضر المسجد الحرام أيضا. فحاضر المسجد الحرام إذن هم أهل مكة أو أهل الحرم. فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه حج ولا صوم. هذا السائل يقول إنه حج متمتعا ولم يهدي ولم يصم. نقول له الآن عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة. وإن كنت من غير القادرين على الهدي في

0: ولو في بلدك. نعم
1: بارك الله في السنة.
0: فإن كان المال الذي تحصلون عليه ينفد قبل تمام السنة
1: وهو ليس بمريض وبعد لحظات يحصل له حادث ويتوفى هذا الشخص في حادث سيارة، هل يعتبر ذلك شهيد؟ وهل هذا يعتبر مرض الطاعون لأن صاحب مرض الطاعون شهيد؟
0: لأن الشهادة للشخص بعينه لا تجوز، كما لا تجوز الشهادة للشخص بعينه بالجنة إن كان مؤمنا أو بالنار إن كان كافرا. ولكن نقول إن من مات بحال أو مات بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطاعون فإنه من الشهداء، أن يكون من الشهداء. فإن قال قائل أليس السبب الذي يستحق أن يوصف به بأنه شهيد قد وجد؟ قلنا بلى، لكنه وجد ظاهرا ولا ندري، فلعل هذا الرجل الذي مات يكون في قلبه من الموانع التي تمنع أن يلحق بالشهداء ما لا نعلمه نحن. صلى الله أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وأنه نهى عن الحلف بالآباء، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف أن يأتي بالشيء أو أن يأتي باليمين بالصيغة المعروفة، والصيغة المعروفة هي والله وبالله وتالله. فلا يحل للإنسان أن يحلف بالطلاق أو بغير الطلاق، لا يحلف إلا بالله عز وجل.

فلو قال والطلاق لأفعلن كذا، أو مساو لتعظيم الله عز وجل أو أكثر، أما الحلف بالطلاق مثلا إذا قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق، كان أراد الطلاق فإنه يقع لأنه طلاق معلق على شرط فوجب. وإن قال أردت التوكيد على منع نفسي من هذا الفعل كان ذلك في حكم اليمين، إذا فعل ما علق الطلاق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله

فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم. يطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أن يكفوا ألسنتهم عن ذلك، لأن أكثر أهل العلم يلزمونهم بالطلاق على كل حال، وهذه مصيبة ألا تفعل أو عازم على أن تفعل وألجئت إلى اليمين

0: أجعل اليمين بالله عز وجل. أما زوجته فدعها تبقى في مكانها ولا تطلق الطلاق عليها. وقد كثر الحلف بالطلاق عندنا مع أنه كان معدوما من قبل، وذلك لأنهم الطلاق إذا كان قصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يكون في حكم الطلاق. بل أنا أكثر عددا ممن يفتي بأن هذا الطلاق في حكم اليمين. أكثر العلماء يرون أنك إذا قلت إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثم فعلت، أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال. فإذا قلت هذا ثلاث مرات فهذا يعني أن زوجتك طلقت ثلاثا، وحينئذ تبقى معك وأنت
1: لاسمه بعين ألف. يقول: هل تأخير الزواج للرجل فيه إثم؟
0: تأخير الزواج للرجل إذا كان قادرا قدرة مالية وبدنية مخالف لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لا يأثم لأن الأمر فيه للإرشاد إلا أن يخاف الزنا بتركه فحينئذ يجب عليه درءا لهذه المفسدة. وعلى كل حال فإن نصيحتي لإخواني الذين أعطاهم الله عز وجل المال وعندهم شهوة أن يتزوجوا، إن كانوا لم يتزوجوا أول مرة فليتزوجوا وليبادروا، وإن كان عندهم زوجات

0: وكانوا محتاجين إلى زوجات أخرى فإنهم يتزوجون، وقد أباح الله لهم أن يتزوجوا أربعا، والأمة أكثرها نساء. ولكن التعدد جائز أو محمود ومشروع.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع خالد إبراهيم عبد الغني يقول سؤالي، يقول بأنه يعمل في عمل يتطلب منه الاستمرار بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة الظهر إن لم يكن العصر، ومكان العمل يبعد عن المسجد بحوالي 2 كيلومتر ونسمع الأذان، ولكن العمل نفسه يتطلب البقاء أو يتطلب أن نبقى.
0: لا يمكن معه أن يذهب إلى الصلاة في المسجد، فليصلي جماعة في مكانه مع إخوانه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وليعلم هذا السائل ومن سمع جوابي هذا أن صلاة الجماعة واجبة فرض على الأعيان، وأن فيها أجرا عظيما. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرق المتخلفين، فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة أو قال لا يشهدون الجماعة، وسلم. وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيرا من شعائر الحج، ففيه الرمي وفيه النحر الحلق وفيه الطواف وفيه مزدلفة، ليس فيها إلا نسك واحد وهو المبيت بها. وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسك واحد وهو الرمي. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل أبو هبة يقول اضطر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحرا، فهل يجوز له ذلك؟
0: السحر لا شك أنه داء عضال، وأنه جناية من الساحر العظيمة،

والساحر الذي يستعين بالأرواح الشيطانية أو بالشياطين أو بالجن كافر والعياذ بالله، كافر كفرا مخرج عن الملة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالساحر الذي يستعين بالشياطين والأرواح الشيطانية والجن كافر، عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يقضي عما يفعل. جاءت لرفع السحر مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، آية الكرسي، آية الكرسي الآيتين في آخر سورة البقرة، فإذا قرأها قارئ مخلص مؤمن بها وكان المصاب بالسحر متقبلا له معتقدا نفعها فإنها تنفع بإذن الله عز وجل. ويوجد

0: ولله الحمد. من يقوم بهذا بكثرة، وفي هذا غنى عن الذهاب إلى السحرة. نسأل الله لنا
1: الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
3: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: يقول أهل البدع يشوهون سورة أهل السنة بقولهم للعوام وعامة الناس أن أهل السنة لا يكلمون الناس ولا يسلمون عليهم وليس لديهم أخلاق، لماذا تنصحنا شيخنا بارك الله فيك؟
6: أقول هذه كلمة باطلة. أهل السنة هم أهل الخلق الطيب، وهم أكثر الناس حرصا على الناس وعلى هداية المجتمع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، فهم الذين يسعون في هداية أهل الإسلام إلى الصراط المستقيم. وعلى أهل السنة أن يتمثلوا أخلاق سلفهم في تعاملهم مع الناس، وفي حرصهم على آبائهم وعلى أبناء المجتمع المسلم، يتمثل في ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمثلون في ذلك في خلق رسول الله وخلق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وعموما أهل البدع يا إخوة، قديما وحديثا، وسيكون ذلك بعد زمان هم يتنقصون من أهل السنة دائما، فيسمون أهل السنة حشوية، فلا تلتفتوا إلى

0: هذه التنفيرات، لأن هذه هي بضاعتهم، وهذا هو الأمر الذي يستطيعون عليه، لأن العلم وال
1: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
2: يقول ماذا يفعل.
1: يقول السائل
3: يسأل.

0: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا الشاعر يقول:
1: سؤال وجواب.

0: الذكر
1: فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان

0: النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
1: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله
0: تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلهم عن يحيى القطان. قال القواريري: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل

المشرق ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ابن عمر رضي الله وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ثلاثا حيث يطلع قرنا الشيطان. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي لما يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال أحمد بن عمر في روايته عن سالم لم يقل سمعت. ما زال الكلام

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل ويخزهم إذا نصركم الله عليهم، وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه وينصركم عليهم. هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها، ويشفي صدور قوم مؤمنين.

ويذهب غيظ قلوبهم، فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم، إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله ساعين في إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوبهم، وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ثم قال: ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المحاربين بأن يوفقهم للدخول في الإسلام ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. والله عليم حكيم، يضع الأشياء مواضعها، ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه، ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه.

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد: أم حسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يبين به الصادق والكاذب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي علما يظهر مما في القوة إلى الخارج ليترتب عليه الثواب والعقاب، فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي وليا من الكافرين، بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. والله خبير بما تعملون، أي يعلم ما يصير منكم ويصدر، فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه، ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها.

يقول تعالى: ما كان، أي ما ينبغي ولا يليق للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل. فإذا كانوا شاهدين على أنفسهم بالكفر وعدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال، فكيف يزعمون أنهم عمار مساجد الله والأصل منهم مفقود والأعمال منهم باطلة؟ ولهذا قال: أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت وضلت، وفي النار هم خالدون. ثم ذكر من هم عمار مساجد الله فقال:

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الواجبة والمستحبة بالقيام بالظاهر منها والباطن، وآتى الزكاة لأهلها ولم يخش إلا الله، أي قصر خشيته على ربه فكف عما حرم الله ولم يقصر بحقوق الله الواجبة، فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله التي هي أصل كل خير. فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله واجبة. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وادعاه.

لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله والجهاد في سبيله، أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما فقال: أجعلتم سقاية الحاج، أي سقيهم الماء من زمزم، كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل. وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فهي وإن كانت أعمالا صالحة فهي متوقفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد، فلذلك قال: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم الظلم، الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير بل لا يليق بهم إلا الشر. ثم صرح بالفضل فقال:

0: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة وأنفسهم بالخروج بالنفس أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، أي لا يفوز بالمطلوب ولا ينجو من المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم وتخلق بأخلاقهم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادق هو اللي يكون ظاهره وباطنه سواء، يعني لا يظهر بخلاف ما يبطن، يكون صادق في قوله وعمله، فيما بينه وبين الله وبين بينه وبين الناس. والله يحب الصادقين وأثنى على الصادقين ووعدهم بالأجر العظيم، كما في آية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية، منها قوله: والصادقين والصادقات. فالصادق يحبه الله والكاذب يبغضه الله، لأن الكذاب أقرب ما له النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية قال: وإذا عاهد غدر. الصدق من صفات المؤمنين. قيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبان؟ قال: نعم، يعني يمكن يكون فيه خوف من الحروب ويكون جبان، فيه ضعف. أيكون بخيل؟ قال: نعم، يعني أيضا يمكن يبخل في بعض الشيء. أيكون كذاب؟ قال: لا، المؤمن ليس من صفاته الكذب. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام جبله الله على أكمل وأفضل الأخلاق، ومنها الصدق والأمانة. وكان يلقب قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام الصادق والأمين. حتى الكفار كانوا يعجبهم الصادق فيثقون به. لما صعد على الصفا أو على المروة ونادى واجتمعوا إليه وقال: لو قلت أن وراء هذا الجبل أو هذا الوادي جيش يعني يريد أن يهاجمكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. إذن فالصدق أمانة والكذب خيانة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي للبر، والبر كل عمل صالح، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور إذا كان إنسان فاجر، فاسق، مجرم، مذنب، خبيث ظاهرا وباطن، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. والكذاب لا يوثق به، قد يصدق مرة فيخدع ضعاف العقول، لأنه ما صدق مرة إلا وهو يريد أن يكذب مرارا. ولذا المنافق الساحر والكاهن قد يصدق مرة ولكنه يكذب مئة مرة. وإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان كذب لا يزال يجد عليه في نفسه حتى يعلم أنه ترك هذه الصفة وهذه الخصلة.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم. ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
4: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
5: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت. أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى. ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
3: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر. فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
6: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله. والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
7: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
8: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن ثمانية، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك. فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا، خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
7: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
9: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته. لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
7: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
10: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
7: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
11: من سنن الهدى،
7: من سنن الهدى
11: صلاة الضحى.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
12: تحملت مسؤولية أبنائها وألقيت على عاتقها هذه المسؤولية بسبب سجن والدهم. أرشدني يا شيخ إلى وسيلة وسائل التربية تجاه أبنائي الذين تعبت وتعبت نفسياتهم، أرجو النصيحة لي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تعرض للإنسان، والمسائل التي تعرض للإنسان يحتاج الإنسان فيها إلى الصبر. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر يكون صبر على أقدار الله، وهذا منه، هذا صبر على هذا الأمر المقدر. ولكن يكون هذا الصبر مقرونا بالرضا، لأنه مقدر من جهة الله جل وعلا، فيصبر وهو راض بهذا الأمر. هذا من جهة أصل الموضوع. أما من جهة المرأة فمن المعلوم أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة تفتتن بالرجال كما أن الرجال يفتتنون بالمرأة، وأنا لا أقصد العموم لكن يوجد أفراد. وعلى هذا الأساس قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أن الرجل مخاطب بالمحافظة على نفسه، وكذلك المرأة مخاطبة بالمحافظة على نفسها. ومن الأمور التي جاءت في الشريعة سداً لذريعة ميول المرأة للرجال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بدون محرم، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ونهى الخلوة بالمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وعلى هذا الأساس فالمرأة في أمس الحاجة إلى أنها تتجنب جميع الوسائل التي من شأنها أن تربطها بشخص أجنبي منها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبخاصة إذا كانت في هذا الوضع، فعليها التحفظ بكل بقدر ما تستطيع. أما من جهة تربية الأولاد، فتربية الأولاد لا شك أنها من الأمور المهمة، وتربية الأولاد تتركز على استخدام الأساليب التي تبني شخصيتهم وتحدث عندهم الثقة في أنفسهم، وهي عبارة عن أساليب التشجيع. أساليب التشجيع وتجنب جميع أساليب الإحباط، وهي الأساليب التي تحدث عدم ثقته بنفسه، فلا بد من استخدام الأساليب التي تبني الشخصية وتجنب جميع الأساليب التي تحدث هبوطا في شخصية الشخص. ومن جهة أخرى، الشباب يحتاجون إلى مراقبة من جهة الأشخاص الذين يرتبطون بهم، فقد يكون لهم قرناء، والقرين قد يكون صالحا وقد لا يكون صالحا، فيحرص الشخص على مقارنة الصالحين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه. والقرين السوء قال: إن مثله كمثل نافخ الكير، فنافخ الكير إما أن تجد منه رائحة خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. فهذه المرأة عليها أن تحرص على معرفة الأشخاص الذين يرتبطون بأولادها، وتحرص على أنهم لا يكونون خارج البيت وبخاصة في الليل، تحرص عليهم، لأن بعض القرناء يكون عنده أخلاق سيئة ويؤثر على الأشخاص الذين يرتبطون به. أما ما يتعلق بالنفقة عليهم فهذا إذا كان والدهم له مثلا مرتب أو له مرتب بأي على أي وجه، أو بإمكانها إذا كان ما في مرتب ففي إمكانها أن تسعى لهم عند المحسنين، تسعى لهم عند المحسنين، تستخرج صكا من المحكمة يثبت سجن والدهم وأنه فقير وأنهم لا وأنها هي لا تستطيع أنها تنفق عليهم، وتقدم هذا لبعض المحسنين. والحمد لله في هذه البلاد كثير من المحسنين لا يقصرون في مساعدة المحتاجين، وبالله التوفيق.
14: قرة العينين في تربية البنات والبنين.
15: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
14: العقيدة الواسطية، لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى.
16: لأن هذه الرسالة الماتعة النافعة الموسومة بالعقيدة الواسطية،
14: مؤلف نفيس عظيم الفائدة، فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أهل الفرقة المنصورة الناجية، شرحا وتعليقا لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
15: العقيدة الواسطية.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في العقيدة الواسطية، قال رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه.
18: هذا إكمال لما مضى القول فيه من مراتب القدر العام، وما يتبع المرتبتين الأوليين من القدر التفصيلي. هنا الدرجة الثانية وتتضمن المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، فقوله النافذة أي الماضية، وقوله الشاملة أي العامة. والحاصل في بيان هاتين المرتبتين أولا أن كل ما في الكون تعلقت به إرادة الله عز وجل ومشيئته، فما من شيء من خير أو شر إلا وهو مراد لله عز وجل، فالخير ما يصيبه العباد منه اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية، والإرادة الدينية الشرعية.
19: والشر ما يقع العباد فيه نفذت فيه الإرادة الكونية فقط. فإيمان الصديق رضي الله عنه وارضاه وإخوانه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان جعلنا الله وإياكم معهم في الدنيا والآخرة اجتمعت فيه الإرادة الربانية بقسميها الكونية القدرية والشرعية الدينية. وكفر أبي جهل وأضرابه كابني خلف أبي وأمية والوليد بن المغيرة وسائر الكفار ممن رد دعوة الرسل وكذبهم سواء في ذلكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبله نفذت فيه الإرادة ماذا؟ الكونية القدرية. فالحجة قامت عليهم بماذا؟ ببلوغ الرسالة، ببلوغ الرسالة. لكن حجب عنهم الهدى لما سبق في علم الله أنهم ليسوا أهلا له. ثانيا أن كل شيء تعلقت به الإرادة، فما من شيء خارج عن إرادته جل وعلا، فما وقع من الأشياء تعلقت به الإرادة إثباتا، وما لم يقع من الأشياء تعلقت به الإرادة نفيا، تعلقت به الإرادة نفيا أنه لا يكون. ولهذا يعبر أهل العلم من أئمة السنة بعبارتين، فتارة يقولون لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وتارة يقولون لا يقع في ملكه ما لا يريد، وكلتا العبارتين بمعنى ولا تنافي بينهما أبدا. نعم.
17: قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
19: هذا خلاصة هذا البحث، أن الله عز وجل وإن قدر المعاصي فإنه لا يحبها، لكن جرت إرادته الكونية القدرية بها. وقد قدمت لكم مرارا وآخرها اليوم أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتبه، فهو ما أجبر أحدا على أن يعمل المعصية. هذا وجه. ووجه آخر أنه لا تعارض بين تقدير الله للمعاصي وبغضه لها، لا تعارض بينهما. وقد مضى في أول هذا الكتاب النافع النفيس المبارك الماتع أن الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ينهى العباد، يأمر وينهى. وقد سبق في علمه من يمتثل الأمر ومن يعصي الأمر. وإن شئت فقل من يطيعه ومن يعصيه. فالطاعة هي موافقة الأمر بالفعل، والمعصية هي مخالفة الأمر بالترك، ترك المأمور. أو إن شئت فقل المعصية هي ركوب النهي، وإن شئت فقل فعل الأوامر طاعة، فعل الأوامر طاعة وركوب النواهي معصية. ولهذا أكد الشيخ هاتين المسألتين أو هذين الوجهين بما سمعتم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يرضى الكفر، ويحب المتقين ويحب المقسطين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. فأهل الطاعات وأهلوها محبوبون عند الله عز وجل، والمعاصي وأهلوها ليسوا محبوبين عند الله عز وجل، مبغضون في الكتاب الكريم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حبب إلى المتقين الإيمان لأنه يحبه، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان لأنه يبغضه. نعم.
17: قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
19: هنا أمر أحدهما المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق، مرتبة الخلق إحدى مراتب القدر، هي مرتبته الرابعة. فالله خالق وما سواه مخلوق. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء في الكون، خالق كل شيء في الكون، العرش وما دونه كله مخلوق لله عز وجل. ويدخل في الخلق أعمال العباد لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فعمل العبد مخلوق. والسؤال هنا: كيف كان عمل العبد مخلوقا؟ نقول في الجواب ما قاله الأئمة، لأن عمل العبد صفة له. أنت تكتب، أنت تقرأ، أنت تجوب الأرض يمينا وشمالا، أنت تأكل، تشرب، تكتسب ما تكتسب، هذه صفات لك أيها العبد، وأنت مخلوق. إذن هذه الأعمال الصادرة عنك هي مخلوقة لله عز وجل. الأمر الثاني الرد على الجبرية. الجبرية طائفة خائضة في القدر، وهي تقابل القدرية ضدها. وعلى هذا فالقدرية قسمان: قسم غلاة في النفي، في نفي القدر، وقاعدتهم وعقيدتهم أن الله يأمر وينهى ولا شأن له بأعمال العباد، فهو لم يكتبها ولم يعلنها، لا شأن له بذلك، شأنه أن يأمر وينهى فقط. وهذه الإبليسية، طائفة الإبليسية سميها العلماء الإبليسية، إمامهم إبليس، احتج على الله عز وجل أن قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كيف السجل هذا الذي هو مخلوق من طين وهو إبليس عليه لعنة الله مخلوق من نار؟ الطائفة الثانية من القدرية الجبرية، والجبر معناه القسر والإكراه، ومعتقدهم أن العبد مجبور على كل ما يفعل ولا اختيار له، مسلوب الحرية والاختيار لا إرادة له. فانظروا كيف ضلت الطائفتان. الطائفة الأولى نسبوا أفعال العبد إليه نسبة مطلقة غير مقيدة بمشيئة الله، غير داخلة في مشيئة الله وخلقه. الطائفة الثانية نسبوا أفعال العباد إلى الله نسبة مطلقة، فسلبوا العبد حريته واختياره. ولهذا رد الشيخ عليهم بقوله فالعبد أو فالعباد لهم إرادة. العبد له إرادة وله اختيار في الفعل والترك. قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقال تعالى وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، وقال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني بينا له الطريق الذي يستطيع سلوكه. فإذا سلك الطاعات واعترف بفضل الله عليه كان شاكرا، وإذا سلك طريق المعاصي والشهوات والشبهات كان كفورا، وهو عنده حرية واختيار. ويزيد هذا في الرد على الجبرية آيات، منها قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالشطر الأول من الآية رد على الجبرية الذين يسلبون العبد إرادته وحريته واختياره، يسلبونه اختياره وإرادته وقدرته. قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. والثاني رد على القدرية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رد على القدرية الذين ينكرون دخول الأشياء كلها تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيتلخص من الآية أن العبد له مشيئة وإرادة، بموجبها يفعل أو لا يفعل، وأن الله له مشيئة قد مضى، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وهي إرادة الكونية القدرية. ثم أكد الشيخ رحمه الله بقوله فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر، هذه أوصاف عقلاء العوام الذين هم على سليم الفطرة فضلا عن أهل العلم وطلاب العلم يؤمنون بها. ولهذا يقال للعبيد السكير الفحش فاجر، أليس كذلك؟ ولا ينكر ذلك، يقال فلان فاجر. ويقال لصاحب التقوى والطاعة والمستقيم ظاهرا فلان خير، فلان نحسبه بر والله حسيبه، أليس كذلك؟ ولا ينكر هذا أحد. فإذن تلخص أن كلتا الطائفتين من القدرية ضالة مضلة، وأن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق المهتدين المستقيمين على ما رضيه الله سبحانه وتعالى له. ومن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره جملة وتفصيلا. نعم.
17: قال رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
19: عامة القدرية يعني منكرة المشيئة والخلق، أنه لا، أن هاتين المرتبتين أو لا تدخل في مشيئة الله، هذه كان ينكرها، ينكرونها. وكما قدمت لكم أنهم نسبوا أفعال العباد إليهم نسبة مطلقة ولم يربطوها بمشيئة الله خلق. وهؤلاء سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. بعض أهل العلم يصحح الأحاديث في هذا، وبعضهم يقول لم يصح رفعها، وإنما كان صحيحا هو من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. والحاصل أن تسمية منكرة الخلق والمشيئة مجوسا صحيحة، ولا مجال فيها للاجتهاد. والسؤال هنا: كيف سموا مجوسا؟ لماذا؟ نقول أولا يجب أن نعرف المجوس أو مسلك المجوس. ما هو مسلك المجوس؟ يقولون أن الكون له إلهان، إله النور وإله الظلمة، فالخير من إله النور والظلمة من إله الشر، فجعلوا خالقين. فشابهتهم القدرية، شابهتهم القدرية بقولهم ملخصا: إن الله خالق العبد، إن الله خالق العبد، والعبد خالق فعله، خالق فعله، ليس لله في ذلك شأن ولا دخل. ثم عرج الشيخ رحمه الله للتأكيد على مسلك الجبرية، وأنهم هم يعني عاكسوا وضادوا القدرية. فالقدرية لا يثبتون للعبد حرية واختيارا كما قدمنا، ولهذا قبحهم الله، يقولون أعمال العبد وأعمال العبد وأقواله الصادرة منه هي أشبه بحركات المرتعش. المرتعش ما له تصرف، في الصبة رعشة تجعله يرتعش من قدمه إلى رأسه، ليس كذلك؟ هكذا. أو هي أشبه بحركات الغصن الذي تميله الريح يمينا وشمالا، هذا من القياس الفاسد. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى الحق كما تقدم، وأهل السنة دائما هم أسعد الناس حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق فقد كذب. أهل السنة هم أهل الحق الخالص، لأنهم على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وقد يقول قائل هذا عن شيخ الإسلام بن تيمية قال إن أهل السنة هم أقرب الطوائف للحق، والجواب إن أهل السنة لم يقل هذا مطلق، أن بن تيمية رحمه الله لم يقل هذا قولا مطلقا، بل هي في قضية أو قضايا اختلف فيها أهل السنة والمبتدعة فيقال أهل السنة أقرب إلى الحق. أمور من فروع الدين، أمور من فروع الدين اختلف فيها سنية ومبتدعة فيقول المجتهد أهل السنة أقرب، أهل السنة أقرب إلى الحق. أما أصول الدين وفروعه الثابتة نصا أو إجماعا فأهل السنة فيها هم أهل الحق الخالص. نعم.
17: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.
19: إياكم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
20: العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
21: العقيدة الواسطية.
22: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
12: تحملت مسؤولية أبنائها وألقيت على عاتق هذه المسؤولية بسبب سجن والدهم. أرشدني يا شيخ إلى وسيلة وسائل التربية تجاه أبنائي الذين تعبت وتعبت نفسياتهم، أرجو النصيحة لي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تعرض للإنسان، والمسائل التي تعرض للإنسان يحتاج الإنسان فيها إلى الصبر. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر يكون صبر على أقدار الله، وهذا منه، هذا صبر على هذا الأمر المقدر، ولكن يكون هذا الصبر مقرونا بالرضا، لأنه مقدر من جهة الله جل وعلا، فيصبر وهو راض بهذا الأمر. هذا من جهة أصل الموضوع. أما من جهة المرأة فمن المعلوم أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة تفتتن بالرجال كما أن الرجال يفتتنون بالمرأة، وأنا لا أقصد العموم لكن يوجد أفراد. وعلى هذا الأساس قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أن الرجل مخاطب بالمحافظة على نفسه، وكذلك المرأة مخاطبة بالمحافظة على نفسها. ومن الأمور التي جاءت في الشريعة سدا لذريعة ميول المرأة للرجال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بدون محرم، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلى إلا ومعها ذو محرم. ونهى الخلوة بالمرأة فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وعلى هذا الأساس فالمرأة في أمس الحاجة إلى أنها تتجنب جميع الوسائل التي من شأنها أن تربطها بشخص أجنبي منها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبخاصة إذا كانت في هذا الوضع، فعليها التحفظ بكل بقدر ما تستطيع. أما من جهة تربية الأولاد، فتربية الأولاد لا شك أنها من الأمور المهمة، وتربية الأولاد تتركز على استخدام الأساليب التي تبني شخصيتهم وتحدث عندهم الثقة في أنفسهم، وهي عبارة عن أساليب التشجيع. أساليب التشجيع وتجنب جميع أساليب الإحباط، وهي الأساليب التي تحدث عدم ثقته بنفسه، فلا بد من استخدام الأساليب التي تبني الشخصية وتجنب جميع الأساليب التي تحدث هبوطا في شخصية الشخص. ومن جهة أخرى، الشباب يحتاجون إلى مراقبة من جهة الأشخاص الذين يرتبطون بهم، فقد يكون لهم قرناء، والقرين قد يكون صالحا وقد لا يكون صالحا، فيحرص الشخص على مقارنة الصالحين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري من يعني تشتري منه. والقرين السوء قال: إن مثله كمثل نافخ الكير، فنافخ الكير إما أن تجد منه رائحة طيبة خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. فهذه المرأة عليها أن تحرص على

0: له مثلا مرتب، او له مرتب باي على اي وجه، او بامكانها اذا كان ما في مرتب ففي امكانها ان تسعى لهم عند المحسنين، تسعى لهم عند المحسنين تستخرج صكا من المحكمه يثبت سجن والدهم وانه فقير وانهم لا وانها هي لا تستطيع انها تنفق عليهم، وتقدم هذا لبعض المحسنين. والحمد لله في هذه البلاد كثير من المحسنين لا يقصرون في مساعدة المحتاجين، وبالله التوفيق.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: سمعت أن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على عدد فردي من التمر، أي 5 أو 7 تمرات وهكذا، فهل هذا واجب؟
8: ليس بواجب، بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر 3 أو 5 أو 7 أو 9 إلا يوم العيد، عيد الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وترا.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
9: شذرات من محاضرات،
1: شذرات
9: في مجالس عامرة بالعلم النافع
1: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
9: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
1: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
9: شذرات من محاضرات.
10: نعم، الوليمة تكون مرة عند العقد أو بعد الدخول، فهي موسع وقتها، ويجوز أن تكون مرتين، وأما الثالثة فإنها إسراف. قال صلى الله عليه وسلم: الوليمة في أول يوم حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة. فإجابة الوليمة إذا كانت متمشية على السنة بأن كانت في أول يوم أو في ثاني يوم، يعني كررها مرتين مع التوسط في الوليمة، إجابتها واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، شر الطعام طعام الوليمة، يمنع منها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. فوصف طعام الوليمة بأنه شر الطعام لهذه الأمور، لأنه يمنع منها الفقراء المستحقون، ويدعى إليها الأغنياء الذين ليسوا بحاجة إلى الطعام، وأن من لم يجب فإنه يكون عاصيا. فلذلك صارت شر الطعام لهذه الأوصاف، ولو أنها خلت من هذه الأوصاف لصارت من خير الطعام ومن أشد الطعام بركة. نعم.
1: شذرات من محاضرات،
9: شذرات من محاضرات،
1: شذرات
9: في مجالس عامرة بالعلم النافع
1: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
9: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
1: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
9: شذرات من محاضرات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: نستمع الآن إلى خطبة بعنوان عواقب الذنوب مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في التنزيل الكريم والتفصيل الحكيم يقول العلي العظيم تقدست صفاته وأسماؤه وجل ثناؤه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها المسلمون، هذه الآية جاءت في سياق ذم الكفار والمشركين الذين لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كذبوه وردوا عليه قوله، وفيما قالوه وأكذبهم الله فيه، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. والمعنى أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو عند القوم ليس من منزلا من الله، بل إنما هي قصص وحكايات قديمة، ولهذا قالوا أساطير الأولين. فأكذبهم الله عز وجل بقوله: كلا، يعني ليس الأمر كما تزعمون وتدعون وتتهمون به محمداً صلى الله عليه وسلم، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعنى غطى على قلوبهم وحجبها عن قبول الحق، وحجب الحق عنها فلا يصل إليها ما كانوا يكسبونه من الذنوب والخطايا، وأعظمها الشرك بالله جل وعلا. وأئمة الإسلام وعلماء الدين والإيمان، يا أهل الإسلام، يستدلون بهذه الآية على شؤم الآثام والخطايا وسوء مردودها على القلوب، وأن كثرة المعاصي والإصرار عليها سبب في عدم استعدادها لقبول الحق. ومن ذلكم قول بعض الأئمة رحمهم الله: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. والمعنى أنه إذا تكاثرت الذنوب غطت على القلوب فأصبحت منتكسة منجفية، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من الهوى. وحب الشهوات والشبهات، وهذا التفسير من بعض أئمة العلم والإيمان يشهد له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد له السنة الصحيحة، ومنها ما أخرجه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد، وفي رواية إن المؤمن، إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وصقل، وفي رواية فإن تاب ونزع صقل، فإن تاب ونزع صقل، يعني جعل مكان السواد بياض. ولا يزال العبد يذنب الذنب، ولا يزال العبد يذنب الذنب حتى يسود قلبه، وذلكم الران. وتلا الآية. عباد الله، في هذا ما هو عبرة لمن اعتبر، وأبلغ زاجر لمن أنار الله قلبه وشرح صدره فقبل الموعظة وانزجر. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو ثقة عابد جواد مجاهد، قالوا: يحج سنة ويغزو سنة، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. عباد الله، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا المعاصي، فإن المعاصي تزيل النعم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون، ألستم تقرؤون وتسمعون وينقل نقلا متواترا انتشار الأمراض الفتاكة كالإيدز والسيلان، والتي عجز الطب عن علاجها إلا القليل. ألستم يا عباد الله تشكون وتعانون من القحط وشدة السنين والجذب وقلة المياه؟ ألستم يا عباد الله تسمعون وترون ما بين المسلمين إلا من رحم الله من الحروب المدمرة والبغضاء والإحن والأحقاد وغير ذلك يا عباد الله من أشكال العقوبات؟ عباد الله، لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتعش لهوله الفرائص وترتعد لشدة وقعه القلوب المؤمنة المطمئنة المنزجرة، ومن ذلكم ما أخرجه ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد نبيه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى من بالغ حكمته وعظيم سلطانه يعجل أحيانا العقوبات بما تقتضيه حكمته ومشيئته. واعلموا أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالعقوبات، يبتلي على العقوبات بتعجيل بعض المصائب في الأنفس والأموال ونقص الثمرات وغير ذلكم، كي يلجأ العباد إليه ويتوب إليه ويستغفروه ويحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: كنا نستمع وإياكم إلى خطبة بعنوان عواقب الذنوب مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
7: يقول حفظك الله، إذا كان الوالد يغتاب وأنكرت عليه ولم يستجب، فهل لي أن أترك مجلسه؟ وهل لي أن أزعل أغضب على الوالد لأجل هذا الأمر؟
8: الوالد له حق خاص وعظيم، تأمل هذا الحق في قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما قال ازعل على تعبير السائل أو أزعل، لا، قال صاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر في مثل هذه الحالة الشديدة، وهي الأمر بالشرك والدعوة إلى الشرك، أمر بالمصاحبة بالمعروف، فكيف بما هو دون الشرك من الأقوال والأفعال؟ فاستمر في اللطف مع الوالد والبر له والإحسان إليه وكثرة الدعاء له، وتخير أوقات ارتياحه وطمأنينة نفسه، فاقرأ عليه الأحاديث وكلام أهل العلم في حرمة الغيبة وخطورتها، حتى يكون بإذن الله سبحانه وتعالى خلاصه من هذه الآفة على يديك بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي، وقال: قال معاوية، يعني ابن صالح: إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستة: سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه، شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وعند النسائي: سبحان الله وبحمده، وقال في آخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعة فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله له به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب من نومه متى هب. رواه الترمذي ورواه أحمد، إلا أنه قال: بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر، فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلى آخر الآية، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع عن سريره فمات دخل الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح والحاكم، وزاد في آخره: الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه قال: أخرج إلينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله ابن عمرو يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذا أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة عن جندب ابن عبد الله الأزدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني وإسناده حسن إن شاء الله، ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال: مثل الفتيلة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم باللسان. رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. رواه ابن حبان في صحيحه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب، من حديث ابن عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
8: يقول: كيف يكون حسن التعامل مع أخطاء الآخرين وحسن التعامل مع المخالفين؟
9: يا أخي، المسلم يحرص على الحق وإقامة الحق والعدل، بعيد عن الظلم والفساد. ليس موقفه موقف التشمت بالآخرين أو تتبع سقطاتهم وأخطائهم، لا، مهمته البحث عن الحق والدعوة إليه. فإذا خالف أحد من إخوانه نظر في هذا الخلاف، هل هذا الخلاف مبني على دليل وليس صاحبه شبهة وجه نظر، أم هو خلاف لا دليل عليه؟ فإن يكن مع المخالف شبهة ودليل وفهم للدليل غير ما فهمت أنا، ولو كان حقه معي فإنه لا يجب أن أنكر عليه ولا أجني عليه لأنه مجتهد. أما أخطاء الآخرين غير المسلمين فإن الأخطاء أيضا تعد بحكمة، فكل شيء يعد بحكمة، فأنا من حكمتي أن أعالج أخطاء الآخرين، أعالج أخطاءهم بأن أبين الحق وأوضح الحق وأدعو إلى الحق، فإني إذا كان همي الدعوة الحق والدفاع الحق وبيان الهدى من الضلال أمكن يقبل كلامي، ولا أجعل الأمر تحاملا وسبابا وشتام، فإن هذا يحق شيئا، ولكن يحققه إذا رأيت معدودي من خلف ديني يقدح بشريعة الإسلام أو ينتقد بعض مبادئها أو يشكك في شيء من سنة رسول الله، وجب أن أوضح الحق وأبرزه وناظر دونه وأوضح الحق والسبيل وأدعو إلى المناظرة والموجب المعروف لكي أقيم الحق وأعلي شأنه، ولا ينبغي أن أقتصر على مسب أو شتام أو احتقال آخرين دون أن يكون مني أي عمل أو أي علاج للقضايا.
2: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
3: والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه. الذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.

0: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. مع الدرس الخامس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى للمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه، إلا في قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك فإن الله لا يغفر أن يشرك به.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين وعدوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة، لأن الله أوجب بغض الكافرين وبغض ما هم عليه حتى لا يتأثر المسلم بدينهم أو يعصي الله بمحبتهم والله يبغضهم. لما قال هذا في أول السورة: ما كان عليه إبراهيم والذين معه من المؤمنين من البراءة من المشركين ومن دينهم يتأسوا بهم. قد كانت لكم أسوة، يعني قدوة، أسوة حسنة، فالاقتداء إنما يكون بالشيء الحسن في الدين والدنيا، ولا يكون الاقتداء بالشيء السيء، وإنما يكون بالشيء الحسن. ولا يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا على شيء حسن، في إبراهيم خليل الله والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم، فيبدأون بقومهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم فكيف بغيرهم من الكفار والمشركين، فيتبرؤون من قومهم ومن أقاربهم إذا كانوا أعداء لله ولرسوله ولدين الإسلام. إنا براء منكم، البراءة معناها الانقطاع والبعد عن الكفار وما هم عليه في دينهم، وراء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلا يكفي أن يتبرأوا من الكفار دون أن يتبرأوا من دينهم، ولا العكس، أن يتبرأوا من دينهم دون أن يتبرأوا منهم، فالبراءة من الكافر ومن دينه. لأننا سمعنا من يقول الآن: نحن نتبرأ من دين الكفار لكن لا نتبرأ من الكفار. هذا خلاف ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها البراءة من الكفار ومن دينهم. لا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ثم أكدوا ذلك بقولهم: كفرنا بكم، كفرنا بكم، أي اعتقدنا بطلان ما أنتم عليه، كفرنا بكم، ما براء، هذا من باب التأكيد. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يكفي مع عدم الكفر بالطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله جل وعلا. فلا إله إلا الله مكونة من شيئين: من البراءة من الشرك وأهله، ومن التزام عبادة الله وحده لا شريك له. ثم أكدوا زيادة وقالوا: بدا بيننا وبينكم العداوة. بدا يعني لهم، فلا بد من إظهار العداوة لهم، وأن لا نتملقهم أو نقول أنتم على دين وحنا على دين، الأديان تتعايش الأديان، هذا معنى اعتراف بدين الكفار، وتنويع لدين الإسلام معها، وأن دين الإسلام ينسجم مع الكفر، وهذا شيء مستحيل، ضدان لا يجتمعان أبدا. نعم نحن نتبرأ من دينهم، لكن لا نجبرهم على الدخول في الإسلام إجبارا، إنما يدخلون فيه عن اقتناع. أما الإجبار لا يكراه بالدين، لا نجبرهم، ولا يمكن أن يجبر الإنسان على دين، ولو التزم به في الظاهر ما يلتزم به في الباطن إذا أجبر عليه، لكن إذا دخله عن اقتناع التزم به في الظاهر والباطن. ففرق بين أننا نجبرهم على ديننا أو أننا نعترف بدينهم ونعايشه مع ديننا، ونقول كلها أديان والإنسان حر، الإنسان حر في ديانته، بمعنى أنه يصوب ما هو عليه. أن يقول لا، ما هو عليه خطأ وضلال وكفر، ولا يتساوى مع الحق أبدا، فهم على باطل ونحن على حق، ولا يمكن أن يسوى هذا بهذا، وأن يقال كلها أديان، كلها أديان، والتقارب بين الأديان أمر مطلوب. لا تقارب بين حق وباطل، وبين هدى وضلال، وبين كفر وإيمان، لا تقارب بينهم. أما أننا نتعاهد معهم أو أننا نأخذ منهم الجزية ونتركهم على ما هم عليه، ليس هذا اعترافا بدينهم ولا إقرارا لهم عليه، وإنما هذا لأجل إذلالهم وإظهار الإسلام عليهم، وأنهم الإسلام يكون هو المهيمن والمسيطر عليهم. أما أن يسوى بين الأديان على حد سواء، قال كلها أديان، فليس هناك دين إلا دين الإسلام، ما عداه فهو باطل. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة التي شرعها على ألسن رسله، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهت ديانات الرسل التي قبله، وصار دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الباقي. فلم تبقى أديان مع دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أديان صحيحة. أما أنها تبقى موجودة، نعم هي موجودة لكنها غير صحيحة، باطلة. واجب على المسلم أن يعتقد بطلانا، وأن الحق هو دين الإسلام وحده، ولا نجامل في هذا. واللي يسوي بين الأديان لا يرتد عن دين الإسلام، يسوي بين الحق والباطل والكفر والإيمان، ويقول التآخي بين أصحاب الديانات من إخواننا، هذا كفر بالله عز وجل. الله أمرنا بالبراءة منهم ومن دينهم. أما كوننا نتعامل معهم أو نتعاهد معهم فهذا ما هو معناه اعتراف بدينهم، ولا اعتراف بأن دينهم حق، وإنما هو إذلال لهم حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. صاغرون على الصغار والذلة. أما أن تبقى أديانهم تتساوى مع الإسلام على حد سواء، ويقال كلها أديان حق وكلها صحيحة والتآخي بين أصحاب الديانات، فهذا من الباطل والدعوة إلى تمويع الإسلام مع غيره من الأديان، ولا يكون للإسلام ميزة أبدا. قل إنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ، يعني ظهر بيننا وبينكم العداوة، لأنهم أعداء لله. الله جل وعلا يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والبغضة في القلب، عدم المحبة لهم، لأن الله يبغضهم ونحن نبغض من يبغضه الله. إن الله عدو للكافرين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذه آية عظيمة في الولاء والبراء. الذي يحاول دعاة الضلال الآن القضاء عليه ويعتبرونه من الإرهاب ويعتبرونه من التشدد ويعتبرونه من حبس الحريات ما أشبه ذلك من مقالاتهم الباطلة، الواجب على المسلم أن يعرف الحق وأن يأخذ به ويترك ما يحاك حوله من الجهالات والضلالات. وليس هذه العداوة وهذه البراءة موقفة، بل قالوا أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه البراءة تدوم تبقى إلى أن يسلموا، إلى أن يسلموا. ما داموا لم يسلموا فالعداوة والبراءة باقية. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تؤمنوا بغيره من الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل، لأنه لا يجتمع الإيمان بالله مع الإيمان بغيره من الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل. فهذه الآية من جملة الآيات القرآنية في الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراءة من أعداء الله. وكما أشرت أنه ليس معنى ذلك أننا نظلمهم أو نجور عليهم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، فالعدل واجب مع المسلم والكافر ومع جميع الخلق، العدل واجب. فلا نظلم الكفار، ما نظلمهم نعتدي على حقوقهم، بل العدل واجب. وليس أيضا معنى ذلك أننا لا نتعامل معهم في المباحات من بيع وشراء وتبادل المصالح ليس معنى ذلك أننا لا نتعاهد معهم إذا اقتضت المصلحة، ليس معنى ذلك أننا لا نؤمنهم ونجلبهم إلى بلادنا من أجل أعمال يقومون بها لمصلحة المسلمين، يعملونها لمصلحة المسلمين. إذا كان المسلمون لا يحسنونها فلا مانع أنه يستجلب من الخبراء، لا مانع أنه مثلا يفتح بيننا وبينهم السفارات، تفتح بيننا وبينهم السفارات. إنما الحربيون هم الذين لا نسمح أن يفتحوا سفارة عندنا، أما المعاهدون نسمح أنه يفتح سفارة بيننا وبينهم في المراسلات في المصالح المشتركة. كل هذا ليس من الولاء والبراء، هذا من المصالح التي لا بد منها. هم معناه أن المسلمين يقاطعون الكفار نهائيا ولا يكون بينهم صلة أبدا؟ إنما هذا في أمور الدين، أما في أمور الدنيا لا نقاطعهم في أمور الدنيا إلا إذا كانوا حربيين، ليس بيننا وبينهم عهد ولا دبلوماسية ولا، فنحن نقاطعهم. أما إذا كانوا معاهدين أو ذميين أو مستأمنين فنحن نتبادل معهم المصالح التي فيها خير لنا ومنفعة للمسلمين. يجب أن نفهم هذا، لأن الناس في هذا على طرفي نقيض، من يتشدد في الولاء والبراء حتى يحرم التعامل مع الكفار ويعتبره من الموالاة، وهذا غلط، أو يتساهل في الولاء والبراء ويقول الناس سواء وإخوة في الإنسانية، والحق الوسط، الحق هو الوسط الذي جاء به القرآن والسنة، هذا هو الحق في الولاء والبراء. ثم لما أمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى شيئا حصل من إبراهيم فلا نقتدي به فيه، وهو أنه قال لأبيه لا أستغفرن لك، وقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فهذا لم يطره الله عليه ولا نقتدي به في ذلك. وهو عليه السلام تراجع عن هذا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تراجع هو عن هذا عليه السلام. نحن لا نقول نستغفر للكافر والمشرك لأن إبراهيم استغفر لأبيه، هذا شيء منسوخ ومنهي عنه، واستثناه الله بقوله إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، فهذا لا يمكن أن يقال. وإبراهيم عليه السلام تراجع عنه. نعم.
1: إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
2: وما أملك لك من الله من شيء، إذا كان إبراهيم الخليل لا يملك لأبيه من الله شيئا فكيف بغيره، كيف بغيره؟ هذا يبطل التوسل البدعي الذي هو موضوع هذه الرسالة، توسل بالشخص أو بجاهه، أسألك بفلان أو بجاه فلان، أو إنه يعتمد على قرابته من الأنبياء أو من الصالحين وأنهم ينفعونك بموجب القرابة، وهذا سيأتي إنه ما ينفع، مجرد القرابة لا تنفع حتى مع أقرب الناس إلى الله عز وجل. فهذا مما يتنبه له، وما أملك لك من الله من شيء. وسيأتي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لأقرب الناس إليه لا أملك لكم من الله شيئا، فلا يعتمد الإنسان على قرابته من النبي أو من الولي وأنه سيغفر له بموجب ذلك، يترك العمل ويترك التوبة كما يظنه الجهال والمخرفون. وما أملك لك من الله شيئا، ثم توجه إلى الله بالدعاء، توجه عليه الصلاة والسلام إلى الله بالدعاء. ربنا عليك توكلنا، أي فوضنا أمورنا إليك لا إلى غيرك، وإليك أنبنا، رجعنا إليك، رجعنا إليك بالتوبة والاستغفار طلب الحاجات، وإليك المصير أي المنتهى يوم القيامة والجزاء على الأعمال، فإلى الله المصير سبحانه وتعالى، ويجازي كل عامل بعمله. ثم قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما معنى لا تجعلنا فتنة؟ أي لا تطمع بنا الكفار، لا تطمع بنا الكفار بحيث أنهم يفتتنون ويزيد شرهم على المسلمين. لا تجعلنا فتنة ويزيد كفرهم وطغيانهم. هذا دعاء بأن الله لا يمكن الكفار من المسلمين، لأنهم لو تمكنوا صار ذلك فتنة لهم وزيادة في الكفر والطغيان. ثم قال: واغفر لنا، طلب من الله المغفرة، فدل على أن العبد بحاجة إلى المغفرة ولو كان من أتقى الناس. هذا إبراهيم عليه السلام، هو أتقى الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يزكي نفسه، فطلب من الله المغفرة. فهذا فيه دليل على حاجة الإنسان إلى الاستغفار، وأن لا يعجب بعمله، أو يظن أنه غني عن الاستغفار، أو يظن أنه ما فعل شيء يحتاج إلى استغفار، وأنه كمل العبادة. الإنسان مقصر مهما كان. إنك أنت العزيز الحكيم، ختم الآية باسمين من أسماء الله: عزيز القوي، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، هذا هو الحكيم. والحكيم هو الذي يتقن الأشياء، يتقن الأشياء. فالحكيم له معنيان، بمعنى حكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، فالحكيم بمعنى الذي يتقن الأشياء ويحكمها، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا توسل بأسمائه سبحانه وتعالى، هذا الدليل على جواز التوسل بأسماء الله، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولماذا قال إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم؟ لماذا قال إنك أنت العزيز الحكيم؟ لأنه قال: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لأن الله قادر على أن يسلط الكفار على المسلمين، وهذا يرجع إلى عزة الله سبحانه وتعالى وقدرته. فلذلك ختم بهذا الاسم العظيم. نعم.
1: فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، إلا في قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك فإن الله لا يغفر أن يشرك به.
2: نعم، لأن أبا إبراهيم مشرك، والله لم يقبل في شفاعة إبراهيم خليل الله عز وجل، لم يقبلها في المشرك، فدل على أن المشرك لا تنفعه الشفاعة، لا تنفعه الشفاعة. نعم.
1: وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم،
2: وأفضل من إبراهيم، أفضل من إبراهيم محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، هو كذلك لا يملك لأقرب الناس إليه شيئا. إبراهيم لم يملك لأبيه أقرب الناس إليه لم يملك له شيء، ولما دعا له الله نهاه عن ذلك. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام، سيأتي أيضا أنه قال لأقاربه وأقرب الناس إليه: لا أملك لكم من الله شيئا. فمجرد القرابة من الرسول بدون إيمان وبدون عمل صالح لا تنفع، لو كانت تنفع لنفعت أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنفعت أيضا أبا طالب الذي سبقت قصته وموقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يؤمن به ومات على الكفر لم يقبل الله فيه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يعتمدون على القرابة وأنهم من بيت الرسول ومن بيت، وأنهم مهما عملوا فإنهم لا يؤاخذون، وأن الله سيدخلهم الجنة، هذا من الغرور. القرابة من الرسول إذا حصل معها عمل صالح، نعم فيها خير، فيها خير، فيها فضل، لكن إذا كانت بدون عمل وبدون إيمان لا تنفع صاحبها. ما نفعت أبا طالب ولا نفعت أبا لهب، ما نفعت، بل لم تنفع أم الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث، ولم تنفع والد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أبي وأبوك في النار، لم ينفعه ذلك. مجرد القرابة التي يطنطن بها من يدعون أنهم من بيت الرسول يعتمدون عليها ولا يعملون الأعمال الصالحة ولا يتركون الشرك، هؤلاء مغرورون في هذا الشيء. الاعتماد على مجرد القرابة لا ينفع، قرابة مع العمل الصالح ينفع الله بها، أما من دون عمل فهذه لا تنفع صاحبها. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: إذا وضع الميت في القبر يأتي السائلان فيسألانه عن الدين، فترد روح الميت السؤال: هل نصبح في القبر مثل وضعنا ونحن أحياء، أم تسأل الروح فقط؟ أرجو الإجابة على هذا الموضوع وتوضيحه جيدا، وعن وضع الإنسان في القبر، جزاكم الله خيرا.
5: القبر أول منزلة، منازل الرحلة الطويلة الشاقة إلا على المستقيم. هذه المنزلة ونموذج بمنزل منازل الآخرة، فأهل التقى والصلاح يخلون في روضة من رياض الجنة، وأهل الشقاء والسوء يخلون في حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية. وما بعد المنزلتين لا نسبة له بينه وبين إحدى المنزلتين، فمن كان من أهل الجنة فلا نسبة بين نعيم الجنة ونعيم القبر، وما كان من أهل النار فلا نسبة بين العذاب والنكال الذي في النار لما في القبر، وإن كان هذا أنموذجا لله. وأما كيف تكون حال الميت في قبره وحياته عند السؤال والمناقشة والتعذيب، فإن ذلك أمر غير مكشوف لنا، ولكن نؤمن بحصوله، وأن الروح لها ارتباط بالبدن الجسد، حتى لو فري جسده في ظهر أمره للروح ارتباط، وتشعر الروح والجسد بما ينالها من عذاب أو نعيم، ورب ويسمع صراخ من في القبر، يسمعه من شاء الله أن يسمعه. ومن رحمة الله جل وعلا للعباد ولتعمر هذه الدنيا وليتدافن الناس حجب عنهم سماع تعذيب الأموات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا خشية ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد مر على قبر أو قبور فنفرت دابته فأخبر أنهم يعذبون، لأنه يسمع صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ما لا نسمعه فيه، ما لا يسمعه الصحابة. أما كيف يكون حال الميت في القبر عندما يسأله السائلان فقد يعتقد أنهم يجلسانه، وكيف يكون ذلك حياة الآخرة ومقدماتها ليست كحياة الدنيا ومقدمات الدنيا. فحياة الدنيا ومقدماتها في الرحم، رحم الأم، لها أوضاعها المعلوم أكثرها لله، وحياة الآخرة الناس محجوبون عنها إلا ما أبلغهم به نبي الله. والله يقول عن أهل الدنيا: يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لا شك أن الإنسان يمتحن في القبر، ولا شك أن الإنسان إذا دفن يضغطه القبر ضغطا هائلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من القبر ضغطة. ولما وقف على قبر سعد ابن معاذ الذي اهتز العرش لموته، اهتز العرش لموته رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا منها سعد. لكن كيف يكون ذلك وعلى أي حالة وما ينتج عن ذلك؟ كل ذلك تخفى عنا كيفيته، وإن ورد في بعض النصوص حتى تختلف أولاعه، إذ أن الخفية عندنا لو ضغط إنسان حتى تختلف أولاعه تحطمت. لكن حياة البرزخ وما بعده لها أحوال وصفات، لها صلة بما بعد ذلك في إحدى المنزلتين، وإحدى المنزلتين تختلف أوضاعها عن منزلة الدنيا، لأن العذاب في الآخرة لو مس الإنسان في الدنيا بأقل قليل منه لمات وانقطع إحساسه، بينما في الآخرة كلما نضجت جلودهم بدلوا بجلود أخرى، ولا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب. فنسأل الله أن يوفقنا والمستمعين للاستعداد لتلك المنازل وحسن الأداء الأعمال المنجية بفضل الله جل وعلا من عذاب الآخرة. والله
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 87 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
6: هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها التي رواها البخاري ومسلم رحمهم الله كما رواها أهل السنن. يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين: ما صليت وراء إمام قط. يقول: ما صليت خلف إمام من الأئمة في الصلاة أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. أي أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة، بمعنى أنه لا يرهق من وراءه ولا يطيل عليهم فيخرجون من الصلاة وهم يودون الاستمرار فيها، لم يملوا. ولا أتم صلاة، خفيفة مع التمام، لأنه الخفة وحدها قد تتعب المأموم بالسرعة، فإذا جمعت بين الخفة والتمام أي أنه يأتي بالأركان والواجبات والمستحبات بدون أن يشق على المأمومين، فجمع بين الخفة والتمام، لأن الخفة وحدها قد ترهق وتتعب وتنقص أجر الصلاة، والتمام بدون خفة قد يشق على المأمومين بالإطالة والإرهاق، بحيث قد يضطر بعض المأمومين للانفصال عن الإمام كما فعل من صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما شرع معاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء كما قيل في سورة البقرة، وهذا الرجل يعمل طوال يومه في حقله فهو في أمس الحاجة إلى الراحة، وكان ينتظر الإمام ليؤدي الصلاة جماعة معه، فلما شرع الإمام في سورة البقرة أيس من الاستمرار معه فانفصل وأتم صلاته وانصرف، ولم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لام الإمام معاذ الذي أطال، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين، لا إطالة شاقة ولا سرعة شاقة ولا تخفيف يجعله يترك بعض الواجبات أو بعض المستحبات فينقص أجر الصلاة، ولا تطويل يجعله يشق على المأمومين بالإطالة والتعب. فأنس رضي الله عنه يمدح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بخفتها وتمامها. أخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، أي أن أنس رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر، فطال عمره حتى تجاوز 100 أو ناهز 100، وكان بستانه بالبصرة يثمر في السنة 2، ودفن أكثر من 100 من ولده وهو حي وكثر ماله وولده رضي الله عنه، فهو صحابي جليل حفظ لنا الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان إذا حضر مع الجماعة تقدم وجعلوه إماما لفضله، كان يصلي خلفه، فلذا قال: ما صليت خلف إمام قط، لأنه صلى خلف أئمة كثير، صلى خلف أئمة من الصحابة ومن غير الصحابة رضي الله عنهم، لأنه تتلمذ عليه كثير من التابعين رضي الله عنه وأرضاه، وربما صلى خلف من تعلم منه. فأخذ من هذا جواز أن يصلي الفاضل خلف المفضول، لأن أنس صلى خلف أئمة الكثير منهم، أنس رضي الله عنه أفضل منه لأنه صحابي. وفهم من هذا أنه يشرع للإمام التخفيف مع الإتمام، يشرع له التخفيف مع الإتمام إذا صلى بالجماعة، أما إذا صلى وحده فليطل ما شاء. هذا ثناء أنس رضي الله عنه على خفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكون إماما، وحينما يكون منفردا صلى الله عليه وسلم يقرأ القراءة الطويلة في صلاته، وربما قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، أكثر من 5 أجزاء من القرآن، أكثر من 6 القرآن، صلى هذه السور الطوال في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يصلي يقرأ وهو قاعد ثم يقوم فيقرأ قرابة 30 آية ثم يركع، وربما قرأ وهو قاعد وركع وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. فإذا أطال المرء في القراءة فله أن يصلي النافلة قاعدا، فإذا صلى قاعد فله إذا أراد أن يركع أن يقوم ويقرأ ما تيسر ثم يركع، وله أن يركع وهو جالس. فعلى الإمام أن يحرص أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في خفة الصلاة وتمامها، لأنه لا يحيط بالجماعة الذين معه، فيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم كبير السن وفيهم صاحب الحاجة وفيهم المرأة المشتغل خاطرها عند ابنها، وفيهم من طعامه على النار، وفيهم الجائع، وفيهم من محل بيعه وشرائه مفتوح ويخاف عليه، فهو مشغول البال يحب التخفيف فيراعي هؤلاء ويخفف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيركع فيخفف لما يرى من وجد أمه عليه عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام يراعي الكبار والصغار وذا الحاجة والمريض والضعيف ونحوهم من أصحاب الحاجات. ومن المعلوم أن ما يشرع تكراره في الصلاة كالتسبيح مثلا المجزي واحدة سبحان ربي العظيم، وأدنى الكمال ثلاث، ولا حد لأعلاه، لكن لا يأتي بأعلاه إلا إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي في الجماعة فيخفف، لأنه إذا أطال عليهم شق، وربما يكون بعضهم في الشمس وربما يكون بعضهم في شدة برد، فيراعي أحوال الجماعة ويخفف، وإذا صلى وحده فليطل ما شاء.
7: المعنى الإجمالي: ينفي أنس بن مالك أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف، بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون منها وهم فيها راغبون.
6: ولا الإمام الأعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو إمام الأئمة.
7: ولا أتم من صلاته، فقد كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة فلا يخل بها، بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها، وهذا من آثار بركته صلى الله عليه وسلم.
6: وهو المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، هو المعلم للأمة والمرشد، فيأتي بالأركان لا يبخس منها شيء، ويأتي بالواجبات، ويأتي بالمستحبات ويخفف. الواجب سبحان ربي العظيم مرة، ويستحب أن يكرر، فربما كرر ثلاثا ونحوها، بحيث لا يشق على المأمومين وهو يستكمل الصلاة. فإذا رفع رأسه من الركوع وقف، واستقر واقفا صلى الله عليه وسلم مطمئنا، ثم يسجد بعد ذلك. وهكذا في صلاته صلى الله عليه وسلم تجمع بين الخفة والتمام. نعم.
7: ما يؤخذ من الحديث: أولا أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيئا،
6: لأنه بحسب تمامها يكون ثواب الصلاة، والصلاة ثوابها يتفاوت. يخرج المرء من صلاته أحيانا والعياذ بالله وليس له منها إلا عشرها، وقد يخرج وليس له منها شيء، ما حصل على شيء، ويخرج منها بتوفيق الله جل وعلا وله الثواب العظيم، وتصعد صلاته إلى السماء ولها نور، وتفتح لها أبواب السماء، وتقول حفظك الله كما حفظتني. فواحد يخرج من صلاته وقد استكمل ثوابها وأجرها كاملا، وآخر والعياذ بالله خرج وليس له من صلاته شيء.
7: فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل. وتخفيفها وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها.
6: يعني ما يستكمل المستحبات كلها، المستحبات كلها يستكملها إذا صار يصلي وحده. نعم.
7: ثانيا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة، فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام ليحظى بالاقتداء ويفوز بعظيم الأجر.
6: كلما حرص المسلم على الأخذ بالسنة والتقيد بذلك أجر وأثيب ثواب عظيم لما في نفسه من الرغبة بالسنة، وإن كان الأمر سهل لا يأثم المرء بمخالفته مثلا، لكن إذا حرص على السنة أجر على ذلك لما في نفسه من الرغبة في السنة. مثلا عند الدخول إلى المسجد يستحب أن يقدم رجله اليمنى، لو دخل وقدم رجله اليسرى فلا إثم، لو كادت رجله اليسرى أن تتقدم ثم تقهقر وقدم رجله اليمنى حصل على ثواب عظيم، لأنه راعى واهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل وهو ساكت فلا حرج عليه، وإذا تحرى أن يقول عند دخوله مع باب المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب فضل أبواب رحمتك، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى ويقول مثل هذا إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام حرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرفع يديه حذو منكبيه، لا يرفعهما إلى أعلى ولا ينزلهما أسفل، وإنما حذو المنكبين وبطونهما إلى القبلة مرفوعة الأصابع. إذا ركع أي انحناء مجزي والحمد لله، لكن إذا استكمل أحسن الركوع بأن مد ظهره وجعل رأسه حيال ظهره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع مد ظهره وجعل رأسه حياله. قال الراوي حتى لو صب على ظهره ماء لاستقر، يعني كالميزان لا يذهب الماء يمينا ولا شمالا، يستقر في الوسط من استوائه صلى الله عليه وسلم في ركوعه. فإذا حرص المسلم على هذا أجر وأثيب وكان الصلاة أكمل. إذا سجد صلى الله عليه وسلم يحاذي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه.
7: ثالثا فيه جواز إمامة المفضول للفاضل، على تقدير أن أنسا رضي الله عنه أفضل ممن يصلي به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما
6: أنه صلى خلف أئمة كثير منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك أفضل الخلق على الإطلاق، وصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه، وصلى خلف عمر وهم بلا شك أفضل من أنس، وصلى خلف أناس من التابعين، وأنس أفضل منهم. نعم.
7: فإمام المسجد مقدم على غيره وإن كان وراءه أفضل منه، لأنه هو الإمام الراتب.
6: الإمام الراتب مقدم على غيره، فإذا كان في المسجد إمام راتب ثم جاءهم زائر من العلماء من الأفاضل فلا يحسن أن يتقدم على الإمام الراتب، لأن الإمام الراتب أحق، إلا إن قدمه الإمام الراتب.

0: على البلد وعلى الجميع، فهو له فضل. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم الأئمة واحترامهم والاعتراف بحقهم والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، لأنه بتوفيق الإمام وصلاحه وهدايته تصلح الأمة بإذن الله، وبشقاوة الإمام والقائد والعياذ بالله يشقى الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
2: تحملت مسؤولية أبنائها وألقيت على عاتقها هذه المسؤولية بسبب سجن والدهم. أرشدني يا شيخ إلى وسيلة وسائل التربية تجاه أبنائي الذين تعبت وتعبت نفسياتهم، أرجو النصيحة لي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تعرض للإنسان، والمسائل التي تعرض للإنسان يحتاج الإنسان فيها إلى الصبر. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر يكون صبر على أقدار الله، وهذا منه، هذا صبر على هذا الأمر المقدر، ولكن يكون هذا الصبر مقرونا بالرضا، لأنه مقدر من جهة الله جل وعلا، فيصبر وهو راض بهذا الأمر. هذا من جهة أصل الموضوع. أما من جهة المرأة فمن المعلوم أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة تفتتن بالرجال كما أن الرجال يفتتنون بالمرأة، وأنا لا أقصد العموم، لكن يوجد أفراد. وعلى هذا الأساس قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أن الرجل مخاطب بالمحافظة على نفسه، وكذلك المرأة مخاطبة بالمحافظة على نفسها. ومن الأمور التي جاءت في الشريعة سدا لذريعة ميول المرأة للرجال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بدون محرم، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها

0: ذو محرم، ونهى الخلوة بالمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وعلى هذا الأساس فالمرأة في أمس الحاجة إلى أنها تتجنب جميع الوسائل التي من شأنها أن تربطها بشخص أجنبي منها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبخاصة إذا كانت في هذا الوضع، فعليها التحفظ بكل بقدر ما تستطيع. أما من جهة تربية الأولاد، فتربية الأولاد لا شك أنها من الأمور المهمة، وتربية الأولاد تتركز على استخدام الأساليب التي تبني شخصيتهم وتحدث عندهم الثقة في أنفسهم، وهي عبارة عن أساليب التشجيع. أساليب التشجيع وتجنب جميع أساليب الإحباط، وهي الأساليب التي تحدث عدم ثقته بنفسه، فلا بد من استخدام الأساليب التي تبني الشخصية وتجنب جميع الأساليب التي تحدث هبوطا في شخصية الشخص. ومن جهة أخرى، الشباب يحتاجون إلى مراقبة من جهة الأشخاص الذين يرتبطون بهم، فقد يكون لهم قرناء، والقرين قد يكون صالحا وقد لا يكون صالحا، فيحرص الشخص على مقارنة الصالحين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، يعني تشتري منه. والقرين السوء قال: إن مثله كمثل نافخ الكير، فنافخ الكير إما أن تجد منه رائحة طيبة خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. فهذه المرأة عليها أن تحرص على معرفة الأشخاص الذين يرتبطون بأولادها، وتحرص على أنهم لا يكونون خارج البيت، وبخاصة في الليل تحرص عليهم، لأن بعض القرناء يكون عنده أخلاق سيئة ويؤثر على الأشخاص الذين يرتبطون به. أما ما يتعلق بالنفقة عليهم، فهذا إذا كان والدهم له مثلا مرتب، أو له مرتب على أي وجه، أو بإمكانها، إذا كان ما في مرتب ففي إمكانها أن تسعى لهم عند المحسنين، تسعى لهم عند المحسنين، تستخرج صكا من المحكمة يثبت سجن والدهم، وأنه فقير، وأنها هي لا تستطيع أنها تنفق عليهم، وتقدم هذا لبعض المحسنين. والحمد لله في هذه البلاد كثير من المحسنين لا يقصرون في مساعدة المحتاجين، وبالله التوفيق.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الأربعون النووية،
2: وهي ليست 40 بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40، وإن زاد واحد أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة.
1: 40 النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. مع الدرس 12.
3: الحديث الخامس.
2: نعم.
3: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب 40 الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، عن أم المؤمنين كنيت بهذا لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجميع أمهات المؤمنين تكنى بهذه الكنية كما قال عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. أجلس لا تتكلم، كانت تريد أن لا تتكلم إلا أن تظهرك في الشيء. نعم. طيب، كل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين كما في القرآن الكريم. وقوله أم عبد الله هذه كنية، لكن هل هي حقيقة واقعة؟ بمعنى أنه هل ولد لها ولد؟ لا تستعجل. بمعنى هل ولد لها ولد أم لا؟ ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لا لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سقط ولا حي، ولكن هي تكنت بهذا لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقولها عائشة هذا اسم أم المؤمنين، وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولها 6 سنين، وبنى بها ولها 9 سنين، وأورثت للأمة علما عظيما، علما كثيرا، وفقها غزيرا، فهي من المحدثات ومن الفقيهات رضي الله عنها. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من شرطية، وأحدث فعل الشرط، وجواب الشرط فهو رد، واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. وعلى هذا قول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. 7 أشياء: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. 7 مواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. الذي معنى منها 7 اسمية. وقوله فهو رد أي مردود، فرد مصدر بمعنى مفعول، والمصدر كما نعلم يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، ومن إتيانه بمعنى المفعول قول الله تعالى: وإن كن أولات حمل أي محمول. وقوله من أحدث في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا ما ليس منه فإنه مردود عليه، وذلك لقول الله تعالى: وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعود مرة ثانية، من أحدث في أمرنا أي أوجد شيئا لم يكن في أمرنا أي في ديننا وشريعته ما ليس منه أي ما لم يشرعه الله ورسوله فهو رد أي مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أعم من الأول، يعني أن من عمل أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه إيش مردود عليه، أي عمل سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكذلك الآيات التي سمعناها دل على هذا الأصل العظيم. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين، أولهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآيات التي سمعناها. نأخذ الفوائد في هذه الآية، في هذا الحديث تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل، لأن هذا من عمل الشيطان. فإن قال قائل لو أحدثت شيئا أصله دين ولكن جعلته على صفة معينة لم يأتي بها الدين، هل يكون مردودا أو لا؟ فالجواب يكون مردودا، كما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها فهي مردودة. ومن ثم ينبغي أن نعرف أنها لا تتم الموافقة للشريعة إلا بأمور ستة: أن تكون العبادة موافقة للشريعة، وإن شئت فقل أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، ستة أشياء: أن يكون موافقا للشريعة في هذه الأمور الستة، السبب، الثاني الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. إذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. السبب يعني أن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله سببا، مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها إيش مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. واضح؟ طيب لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر، أيكون مردودا أم مقبولا؟ نعم مردودا، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا. الثاني أن تكون موافقة للشرع في جنسها، فلو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه. لماذا؟ لأنها مخالفة لشريعة الجنس، إذ أن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تقبل منه. طيب لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب الله بذبحه، وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه. الثالث القدر، فلو تعبد لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه. لو أن الإنسان توضأ 4 مرات فالرابعة لا تقبل، لماذا؟ لأنها زائدة، زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ 3 وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. الرابع الهيئة، وإن شئت قل الكيفية، فلو عمل عملا يتعبد به لله مخالفا للشريعة في كيفيته لم يقبل منه، بل هو مردود عليه. لو أن الإنسان صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته إيش؟ باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية. وكذلك لو توضأ منكسا فالوضوء لا يصح، لو بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية، فلا بد من مطابقة العمل للشريعة في الكيفية. الرابع الخامس الزمان، أن يكون العمل موافقا للشريعة في زمانه، فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع، ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرع في الزمان، ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عمر بن الخطاب على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره. طيب لو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر، كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور، ماذا تقولون؟ صلاته مردودة لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. طيب لو زمان المكان لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في الزكاة، فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد، اعتكف في المدرسة في البيت، فإن ذلك لا يصح. ليش؟ لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف. الاعتكاف أين محله؟ المساجد. فانتبه لهذه الأصول 6 وطبق عليها كل ما يرجع عليك. من فوائد هذا الحديث أن من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده إيشوى باطل، عقده باطل. لماذا؟ لأنه مخالف لأمر الله ورسوله. لو وقع هذا وجب رد البيع، فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال رد البيع، لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. طيب تزوج بلا ولي تزوج بلا ولي حكمه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وخذ هلما جرى لو طلق في الحيض، طلق امرأته وهي حائض، نعم، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نعم، في خلاف على كل حال، الخلاف معروف. ولما ذكر الإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء، هذا قول سوء يقول الإمام أحمد، وناهيك به علما في الحديث وعلما في الفقه، وأنكر هذا. وكذلك الأمة كلها أئمتها وعلماؤها ينكرون القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ويرون أن الحيض أن الطلاق في الحيض يقع، لكن فيه من يقول إنه لا يقع كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية. لكني ذكرت لكم حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ألزموهم به لأنهم التزموه، كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه، مع أن الثلاث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الثلاث واحد، لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك، أنت الذي ألزمت نفسك. قلت هذا لأن الناس الآن تلاعب، يأتيك رجل عام ما يعرف كوع من كرسوع يقول لي انطلق زوجي بالحيض قبل 10 سنين، تقول له خلاص وقع، قال هذا طلاقا بالحيض طلاقا بدعي، يقول عامي ما يعرف الكوع من الكرسوع، لكن لأن له هل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول طلاقك لم يقع؟ ما يمكن، أمامنا مسؤولية يوم القيامة. بل نقول ألزمت نفسك فلزمك، أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر أتأتي إليه وتقول المرأة امرأتي؟ الجواب لا، ما يقول هذا. فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك كيف نفتح المجال؟ على كل حال الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون أنه واقع، والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم إنه قول سوء، لا يعني لا ينبغي أن يؤخذ به. طيب، رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف، حكمه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء. وعلى هذا فقس. المهم من هذا الحديث حديث عظيم. طيب، رجل صلى في ثوب مغصوب، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ جمهور العلماء يقول تصح، لأن النهي ليس عن الصلاة، النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أو ما صليت، فالنهي هنا لا يعود في الصلاة، لا يعود إلى الصلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا في الثوب المغصوب، فالنهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة. صلى رجل نفلا لغير سبب في أوقات النهي، مردود ولا غير مردود؟ مردود، لأنه منهي عنه بنفسه. صام رجل عيد الفطر، نعم، مردود لأنه منهي عنه لنفسه. توضأ رجل بماء مغصوب، مردود أو غير مردود؟ يصح، لأن النهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب، فانتبه لهذا الفرق. إذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة، إذا كان نهي عاما فإنه لا يتعلق بصحة العبادة. طيب، رجل غش إنسان، خدعه في البيع، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ نعم، البيع صحيح، لأن نهى عن الغش. ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلقوا الجلب. الجلب هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لم يقل فإن الشراء باطل، بل صحح الشراء وجعل الخيار لمن؟ لهذا المغشوش، لهذا المتلقي، عن المتلقى منه، المغشوش المخدوع. انتبهوا لهذه النقطة، فرق بين أن ينصب النهي عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه. إذا كان عن العمل نفسه فإنه لا شك أنه مردود، لأنك لو صححته لكان في ذلك محادة لله ورسوله. أما إذا كان عن أمر الخارج فالعمل باطل على الصحة، والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم. طيب، رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. منطوق الحديث أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو إيش؟ مردود. وهذا في العبادات لا شك فيه، لا شك فيه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيته. هذا الأصل في العبادات، انتبهوا لهذا الأصل. لو أن رجلا تعبد لله عز وجل بشيء وقال، أنكر عليه إنسان وقال ما الدليل على أنه حرام، فمن القول قوله؟ من أنكر ولا من أحدث؟ من أنكر. يقول الدليل هو أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. طيب، أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، لا من الأعيان ولا من الأعمال، الأصل فيها الحل غير العبادات. لا من الأعيان، يعني مثلا إنسان رأيته يأكل طيرا صاده وجعل يأكله فأنكرت عليه، قلت لا، ليش تأكل هذا الطير؟ فقال لي: ما الدليل على التحريم؟ القول قولي أو قوله؟ قوله هو، لأن الأصل الحل، كما قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تمام. طيب، الأعمال أيضا غير العبادات الأصل فيها الحل. إنسان عمل عمل في بيته، في سيارته، في لباسه، في أي شيء من أمور الدنيا، فأنكر عليه إنسان فقال: أين الدليل على التحريم؟ من القول قوله؟ قول الفاعل أو المنكر؟ الفاعل. يقول: هذا دليل على التحريم. فإذا إن جاء بالدليل على التحريم فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي فالأصل الحل. فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان: القاعدة الأولى الأصل في العبادات المنع، وأن لا يتقرب أحد إلى الله عز وجل إلا بما علم أنه مشروع. والأصل في غير العبادات الأصل الحل. طيب، وعليه فنقول الأقسام ثلاثة: الأول ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات، فما الحكم؟ أن يكون مشروعا أو لا؟ أن يكون مشروعا. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه، فهذا يكون ممنوعا. الثالث ما لم نعلم عنه، فماذا يكون؟ نحن نتكلم عن البدعات الآن، فهو ممنوع. في المعاملات والأعيان نقول ثلاث أقسام أيضا، ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو إيش؟ مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش، فهذا واضح. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع، فهذا إيش؟ ممنوع. الثالث ما لم نعلم عنه، فهذا إيش هو؟ هذا مباح، لأن الأصل في العبادة الإباحة. هذه الأقسام. طيب، رجل حج بمال مغصوب، غصب بعيرا وحج عليه، الحج صحيح ولا صحيح؟ صحيح، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. وقال بعضهم لا يصح الحج، وأنشد إذا حججت بمال أصله صحت فما حججت ولكن حجت العيرة، لكن أصل جمهور العلماء هو الصواب، وأن الحج صحيح لكنه آثم بغصب هذه الناقة مثلا أو السيارة، لأن هذا خارج عن العبادة، إذ قد يحج الإنسان بدون رحل.
1: الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: اللؤلؤ والمرجان
6: في بيان أركان الإسلام.
7: صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم المصلين خلف الإمام إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة وركع بعض المصلين وسجد معه قوم، وعندما رفع الإمام من الركوع قاموا من سجودهم، هل تبطل صلاتهم أو يعيدون الركوع قبل سجود الإمام للركعة؟
8: هؤلاء الذين ركعوا والإمام ساجد ثم قام.
7: الشيخ سجد والإمام راكع، الإمام ما ركع، فما رفض السجود، يعني قرأ السجدة ولم يسجد.
8: إن أدركوا الركوع وركعوا فصلاتهم صحيحة، وإن لم يدركوه إلا وقد سجد الإمام فيقضون تلك الركعة.
7: لو قاموا أحسن الله إليك والإمام
8: والإمام لم يزل واقف
7: بعد الركوع
8: فهم يدركون الركعة إن شاء الله، لأن هذا يبدو أمر مضى، وإفساد العبادة التي مضت أو قد يصعب تداركها يحتاج إلى أمر أكثر وضوحا.
5: اللؤلؤ والمرجان
6: في بيان أركان الإسلام.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: نستمع الآن لمحاضرة بعنوان: جناية التميع على المنهج السلفي، لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا في هذا اليوم أن نكون في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، ويسرنا أن نعرض عليه بعض الأسئلة. السؤال الأول: يتعلق بعض المميعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ بأن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز، مجالسة كل الناس، فهل هذا منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟
5: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أمور عدة. الأمر الأول، سماحة الوالد الإمام الأثري العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام جهبد وعالم قوي راسخ في المنهج رسوخا عظيما، ولرسوخه في المنهج ورسوخه في العلم الشرعي وصلابته في الحق، فإنه يهابه كل أحد، فإنه يوقره أهل السنة ويهابه أهل البدعة. الأمر الثاني، نعرف عن سماحته رحمه الله الصدع بالحق، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، يقول بالحق ويصدع به، مع الحكمة والموعظة بالتي هي أحسن. الأمر الثالث، من جالس الشيخ رحمه الله مجالسة مستفيضة خبر حاله، فإنه يعرف عنه زجر بعض المخالفين بأسمائهم وأمام الملأ، فقد بلغنا قوله لبعضهم: يا فلان أسكت فإنك فتان، وقال لبعض أهل العلم: هذا ليس بصحيح، الصواب كذا. وبهذا يظهر للمنصف أن الشيخ رحمه الله لا يجالس هؤلاء مجالسة مجردة عن النصح وبقوة وبشدة، كما أنه وإن كان يجالس بعض الناس، لكن التميز وظهور السنة والدعوة إليها واضح وجلي في سيرته وسياسته رحمه الله. وبهذا عرفتم أن هذه المقولة، هذا هو منهج الشيخ عبد العزيز مجالسة كل الناس، أنها ليست على إطلاقها، أو أن لا نسلم لهم بأنه يجالس كل الناس على الإطلاق. والشيخ رحمه الله هو إمام
2: مقصود من جميع الناس، ليس من داخل المملكة العربية التي هي بلده فقط، بل من جميع أنحاء الأرض. فالمسلمون كلهم يقصدونه ويرتادون مجلسه، فلا بد أن تكون له سياسة معينة في معالجة أوضاع الناس. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الشيخ رحمه الله كان ضمن الموقعين على قرار هيئة كبار العلماء المتضمن أن المعروفين البارزين من الحركيين عندهم تجاوزات وأخطأ، أوغ لولي الأمر إيقافهم وحبسهم، أو إيقاف بعضهم وحبس الآخرين مع إيقافهم. ولهذا استبان لنا أن الشيخ رحمه الله كان صارما، حيث لا ينفع إلا الصرامة والشدة، كما أنه لين حيث يرى أن اللين والرفق نافع. وثمة وجه، وهو أن العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يكون خطأه منهجا يسلكه جميع الناس، هو مأجور على اجتهاده، هذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أن ينتهج خطأه ويتخذ مسلكا وديدنا فليس ذلك بسديد، بل ولا صواب ولا حق، فالخطأ خطأ. وثمة وجه، وهو أن هؤلاء المنحرفين أهل الشطط استغلوا رحابة صدر الشيخ رحمه الله وطيبة قلبه ومحبته النصح بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، فعقدوا آخر الأمر جلسة لمحاكمته يريدون إسقاطه. فانظروا ماذا صنعوا معه، يريدون أن يصنعوا معه جزاء سنمار، ثم يقال إذا كان هذا هو سمت الشيخ رحمه الله والذي ندين الله فيه أنه عالم محقق مجتهد، وأنه ما سلك مع هؤلاء من اللين والرفق إلا وهو طامع في قبولهم الحق واستجابتهم له، وحتى أنهم تجرأوا عليه وعمدوا على إسقاطه ولكن الله خيب سعيهم، أقول فإنه حذر علماء أجلة، حذر علماء أجلة وأئمة جهابذ من الركون إلى أهل الأهواء والشطط وممازجتهم ومخالطتهم، مخالطة تمييع وتسكيت وتخدير من عصر الصحابة إلى اليوم. وأنا ذاكر لكم بعض الأمثلة. روى اللألكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
5: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. وأبلغ من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن من يجالسون أهل الشطط وأهل الأهواء أصناف، ولا يمكن أن نسوي بينهم في الحكم. فكل صنف منها كما ستسمعون يختلف في الحكم عن الآخر. أحدها من كان إماما قويا جهبذا صادعا بالحق يهابه هؤلاء لما هو متميز به من القوة في المنهج والرسوخ في العلم، وقد ترجح لديه في هذه المجالسة مصلحة من كسر شوكتهم أو تقليل شرهم أو التأثير فيهم بالنصح، مثل ما كان يصنع الشيخ عبد العزيز، فهذا سلفي قح محض خالص خال إن شاء الله من الشوب، من شوب الحزبية. الصنف الثاني من هو سلفي سليم لكنه ليس عنده فرقة ولا إدراك للمناهج، هو يظهر السلفية ويدعو إليها ويصدع بالسنة ويحارب البدعة لكن ليس عنده فرقان، فإنه يجالس كل من سنحت له الفرصة بمجالسته. فهذا حقه علينا البيان والكشف عن حال هؤلاء بالرفق وبالحكمة، وألا نتخلى عنه وألا نخلي مجلسه لهؤلاء. الصنف الثالث من هو متميع ضائع يرى أن الكل مصيب هذا وهذا، فهذا لا شك أنه خطر على المنهج، فالواجب تذكيره بحق المنهج عليه ومناصحته ببيان مخالفته بهذا السلوك أهل الحق، فإن انتصح وإلا كان منهم ولا كرامة. الرابع من يخالط هؤلاء وهو مع المدافعة عنهم وتكثير سوادهم والتشديد على السلفيين فهذا حزبي محترق. الخامس من هو سلفي قح
2: لكنه يرى أن في مخالطة هؤلاء بيان الحق لهم وإقامة الحجة، مثل ما يصنعه بعض المشايخ وفقهم الله وسددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال من زيارة بعض الجماعات الدعوية المنحرفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة عليهم من منبرهم كما يقولون، فهذا عندي خالف الأولى. نحن نشدد عليهم ونغلظ عليهم، ولكن لا نتخلى عنهم ما داموا معنا يقوون شوكتنا ويعاضدوننا ويؤازروننا، ولا يكثرون سواد هؤلاء ولا يقوون شوكتهم، وإنما في ظروف معينة ولأسباب معينة أجابوا دعوتهم فأقاموا في نواديهم المحاضرات أو الدورات العلمية. هؤلاء عرفنا منهم أشياخا أخيارا هم لهم باعهم ولهم رسوخهم في المنهج السلفي، لكن عندي أنهم خالفوا الأولى، وأن الحزبيين يتكسبون بزيارة هؤلاء. نعم.
10: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني: يحث بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب، ويقولون بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة، فهل هذا كاف لمعرفة الشباب بالمخالفين للمنهج السلفي؟
2: الأمر عندي ليس على الإطلاق، بل ضمن الفقه في دين الله معرفة السنة والعمل والدعوة إلى العمل بها، وكذلك التحذير من البدع والمبتدعة. فإنه بناء على هذه المقولة المطلقة ينشأ أجيال من الشباب ومن غيرهم وليس عندهم فرقان في المنهج وفي المناهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحض عليه كما يقرر سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، إلى جانب المعاملات الشرعية أو المشروعة، كما أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمحدثة، وفي هذا أسوة حسنة وهو المنهج الحق. فمما هو محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبل قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي حديث افتراق الأمم، وهو صحيح صالح للاحتجاج عند أهل السنة، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فأنت حينئذ الجماعة. وفي رواية ضعيفة ويصححها بعض أهل العلم لشواهدها

0: وحذر عن وحذر صلى الله عليه وسلم عن من القدرية وسماه مجوس هذه الأمة، وحذر من الرافضة، فقال يخرج قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، الرافضة إذا لقيتموهم فقاتلوهم فإنهم مشركون. حذر صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق ولم تحدث في عهده، لم يرها صلى الله عليه وسلم، وحذر من معاصي لم يرى أهلها، فقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الحديث. وبهذا تأكد لكم أن هذه المقولة ليست بصحيحة، هذه المقولة ليست بصحيحة، بل المعلم يعلم تلميذه السنة، يعلمه التوحيد والأحكام وسائر فرائض الدين العملية والأحكام الشرعية في العبادة والمعاملة، كما يحذره من المعاصي كلها وأعظمها الشرك، وكذلك يحذر من البدع والمحدثات. لكن قد يرجئ العالم تلميذه شيئا إذا كان مبتدئا يريد أن يحفظه بعض المتون ويقرر له بعض المسائل، لا يقول ذلك ولا ينتظره، لا، بل حسب المصلحة، حسب المصلحة، حسب ما يقتضيه الأمر. والساحة اليوم تعج بالبدع والمحدثات وبالشطط وبالهوى، ويدخل أهل الانحراف كل بيت، كل بيت، فيجب على الناصحين للأمة أن يبينوا للناس الحق بدليله ويحضهم عليه، وأن يبينوا البدع والمحدثات ويحذرهم منها، فإن الساحة اليوم مقرفة، مقرفة، نتنة، عفنة فيها، وللحمد الحق كثير، وأهل الحق لا يزال لهم هيبة ولهم صولة وجولة ولهم سطوتهم وقوتهم، لكن مع هذا تعج الساحة أيضا بنتن من الأقوال والأفعال. فإذا ترك الناس كما هو ظاهر هذه المقالة فإنه سيختلط عليهم الأمر، فتصبح السنة إلى جنب البدعة ولا فرقان. وبهذا تبين لكم أن هذا الإطلاق باطل. وأقول بالمناسبة فإن من سمت أهل البدع ونهجهم الإجمال في المقالات، فاحذروا مثل هذه المقالة، وعليكم بسمت السلف الصالح الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وأذكر ها هنا بما رواه أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده إلى أصبغ بن الفرج عن مالك رحمه الله، قال كان وهب بن كيسان يجلس لنا، أو قال يقعد لنا أو يقعد إلينا، ولا يقوم حتى يقول اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ لمالك رحم الله الجميع ماذا يريد؟ قال يريد بادئ الدين أو التقوى. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثالث، يتزعم ويتصدر بعض طلبة العلم في القضايا النازلة في المناهج ومعرفة الرجال، ويخالفون كبار العلماء الذين لهم سبر في معرفة هذه القضايا بحجة أننا لسنا مجبرين باتباع أحد من الناس، فما توجيهكم في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
0: لا بد ها هنا من بيان أمور حتى يكون الجواب على هذه المقولة أو على هذا المسلك الذي تضمنه السؤال واضحا جليا. الأمر الأول التذكير بقوله جل وعلا

0: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الآية تربي المسلمين على قاعدة شريفة يجب عليهم سلوكها حيال النوازل والمعضلات والمشكلات، وتلكم القاعدة هي رد مشكلات النوازل وعظائم الأمور التي تجعل الحليم حيران إلى من هم أهل للكلام فيها ومعالجتها، وهم طائفتان من الناس. الطائفة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الآن الرد إلى سنته، والطائفة الثانية أولو الأمر، فإن ولي الأمر بمن حوله من أهل شوراه من العلماء والخبراء وأهل الحل والعقد والخبرة في الشرع وسياسة الأمور هم الذين يحسنون معالجة هذه القضايا النازلة وليس لعامة الناس ذلك. يزيد هذا وضوحا ما رواه مسلم في صحيحه أنه أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، قال عمر: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية: أنا من الذين يستنبطونه، أنا من الذين يستنبطونه. الأمر الثاني في قوله: ولسنا مجبرين باتباع فلان، أو كما قال نحن نقول: أنت لست مجبرا باتباع فلان. نعم، لكن قولك هذا مجمل، فإنه يحتمل الخطأ والصواب ويحتمل الحق والباطل. وكان جديرا بك أن تفصح، فإن العبرة ليس بقول فلان أو علان لذاته، بل العبرة بالدليل. فحينما يتنازع الناس في أمر من الأمور فإنه يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فقولك هذا في غاية الفساد والبطلان، ولا يفهم منه أحد إلا أنك تريد أن تربط الناس بك أو بمن هو على شاكلتك من المتصدرين للعلم والمتصدرين ميدان الدعوة. وكان الواجب عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى والعلماء المعروفين بصحة المعتقد والمنهج السديد السليم، والمعروفين كذلك بالرسوخ في العلم والنصح للأمة. فإن هؤلاء هم ورثة الأنبياء، فإذا قالوا كلمتهم في نازلة من النوازل أو في أمر من الأمور أو في التحذير من رجل من الرجال وأبانوا بالدليل فساد منهجه وسوء مأخذه، وجب قبول ما قالوه لأنه حق ما دام مبنيا على الدليل وعلى البينة والبرهان. فبان بهذا أن هذه المقولة باطلة وفاسدة. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السؤال الرابع: إذا كان الرجل مستور الحال ولا يعرف عنه شيء، هل يجوز السؤال عنه لمعرفة حاله أو لا يجوز؟ وفقكم الله.
0: لا شك أنه في كل زمان وفي كل مكان يفد على الناس من لا يعرف، هذا الذي لا يعرف إن كان وادعا ساكتا ولم يظهر خلافا لحق فإنه يبقى مستورا، لكن إذا استراب الناس من حال هذا الرجل أو أرادوا منه أمرا من الأمور فلهم أن يستخبروا حاله. ومن الشواهد على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه كانت له جارية ترعى الغنم، فعدى الذيب فاختطف شاة منها فأتى فلطمها، أتى معاوية فلطمها، ثم استعظم ذلك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وقال: يا رسول الله، أنا بشر كسائر البشر. فاستعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، إن علي رغبة، أفلا أعتقها؟ قال: جئني بها أنظر أمؤمنة. ثم جاء بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقديما قالوا، يعني الأئمة، امتحنوا أهل المدينة بمالك بن أنس وأهل الشام بالأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وأهل مصر بالليث بن سعد وأهل الموصل بالمعافى بن عمران، فيمتحن الرجل إذا استرب منه أو أريد منه أمر من الأمور إنه يمتحن. وهذا أمر لا يستطيع الناس دفعه حتى في المعاملات، فلو خطب رجل امرأة من أهلها فإنهم مطالبون بالسؤال عن حاله، هل هو من يرضى دينه أو خلقه أو لا، لابد. ولا يقول لم يعرف عن هذا الشيء. وبهذا يستبين لكم بطلان المقولة: الأصل في المسلم العدالة. ليس كذلك، هذه مقولة باطلة. وكتب الجرح والتعديل شاهدة على ما نقول. فلو كان الأصل في المسلمين كلهم العدالة ما احتاج الناس إلى علماء وأئمة يجرح من جرحوا ويعدل من عدلوا. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السؤال الخامس: إذا اضطر طالب العلم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنها، فما الضوابط الشرعية عند علماء السنة والتوحيد في هذا؟
0: كتب أهل العلم إن كانوا
2: يعني مؤلفي هذه الكتب ممن هم على السنة فليس في الأمر عندي إشكال، إلا أنه عليه أن يتخير العبارات الواضحة التي يفهمها الناس، يفهمها المخاطبون، وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقام. أما إن كان المنقول عنهم من أهل البدعة فإن الأمر يختلف وليس على وتيرة واحدة، ولهذا قسم الأئمة كتب المبتدعة إلى ثلاثة أصناف، أحدها ما كان بدعة خالصة وليس فيه سنة أو فيه نزر يسير من السنة، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يريد أن يرد على القوم من كتبهم. ومن أمثلة هذا الصنف كتب الرافضة كالكافي وأصول الكافي وفصل الخطاب. الثاني ما كان خليطاً فيه سنة وبدعة، قالوا فلا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز الصحيح من السقيم والفاسد من الصالح والحق من الباطل، فإنه يحل له لأنه قادر على التمييز، يعرف ماذا ينقل من الحق. وأرى أن لا يكثر، فإنه إذا أكثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي إلى الخلط، فلربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عن سني، بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله، وأنه نقل عنه ما نقل لأنه يناسب قول أهل السنة أو يوافق قول أهل السنة. نعم، وعندي أن الاستغناء أفضل وأسلم، لا سيما في حال الاحتدام كما هو في عصر اليوم، احتدام المناهج واصطدامها، فإن منهج الحق وأهل الحق في صدام مع النهج الباطل وأهله، فأرى الاستغناء عن هؤلاء، فإنه في كتب السلف والحمد ما يغني عن كتب هؤلاء، لكن بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقلون عن مبتدعة، فلا نستطيع أن نقول إن هؤلاء مبتدعة أو أنهم جعلوا أنفسهم سلماً لأهل البدع، لا حاشاهم من ذلك، لكن عندي أن الاستغناء أسلم وأفضل، لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق، لكن لعل ذلك العالم رأى في نقله عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضال مضل مبتدع لأنها وافقت الحق ووافقت ما عنده من الحق، فهو ينقله على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتأصيل أبدا. الثالث ما كان خاليا من البدعة، صاحبه ليس له هم في نشر بدعه والدعوة إليها، وإنما همه تحقيق كتاب من كتب أهل السنة، كأنه صاحب تجارة أو صاحب بضاعة يريد أن يتعيش فهو مرتزق يحقق هذا الكتاب وهذا الكتاب ولم يضم منه شيء ولم يضم منه شيئا من بدعه وانحرافاته، فهذا الأمر فيه واسع. فمن أمثلة الثاني الصنف الثاني الكشاف الزمخشري. فالزمخشري وأظن اسمه محمود بن عمر ملقب بجار الله، هذا معتزلي جلد، لكن العلماء ينقلون منه في المعاني وفي اللغة ينقلون منه شواهد. والثالث لا أستطيع أن أقول يعني جازما، لكن لعل منه ترتيب أبي غدة لسنن النسائي. وأبو غدة صوفي محترق، بل هو كوثري في هذا العصر، كوثري هذا العصر، نعم، عدو لأهل السنة.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع؟
2: عندي أن الفرق واضح وسيستبين لكم. الذي عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة على أنه مبتدع، قامت الحجة عليه وأنه صاحب ضلال وأنه ضال مضل فيقولون مبتدع. وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر، لكن الغالب هذا هو، لا يقولون مبتدع إلا على من ركب البدعة وقامت الحجة عليه بذلك. وأما صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة، إنما يقولون هذا صاحب بدعة يعني يركب البدعة، فهي أعم، صاحب بدعة أعم، أما مبتدع فهو أخص، يعني لفظ أخص. فتفضلوا لهذا، بارك الله فيكم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يمضي بعض الناس السنين والشهور في مناصحة أصحاب الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ مع مجالستهم والحجة لمناصحتهم، فهل هذا كان عليه عمل السلف؟
2: المناصحة لا بد أن تنتهي، وهي إما قبول المنصوح نصيحة الناصح ورجوعه إلى الحق وسلوكه سبيل المؤمنين وانتهاج السنة، أو العناد والإصرار، لا بد أن تنتهي لشيء. وهذا الأمر لا يستدعي التطويل أبدا، بل يظهر في جلسات، هذا في الغالب، هذا في الغالب. وإنما لو ساغ التطويل فهو نادر في حق أناس، في حق أناس يظهر منهم اللين ويظهر منهم شيء من القرب، لكن عليهم غبش، فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التعاهد. أما مجالسة جميع أهل الأهواء أو في مجلس يغلب عليه أهل الأهواء، مجالسة ممازجة ومخالطة على الدوام، فهذا ليس عليه عمل السلف فيما علمناه حتى الساعة. فالأمر في تفصيل، وقد قدمت شيء من هذا. نعم،
1: بارك الله فيكم. السؤال الثامن، يزعم بعض من ينتسب للعلم أن بيان أخطاء الجماعات الإسلامية اليوم وتضيع حالهم أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب، فهل هذا صحيح؟
2: أولا قدمت لكم قدمت لكم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير السلف الصالح، وأرى إعادة حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالواجب أهل العلم الناصحين للأمة الذين يفقهون الناس دين الله عز وجل من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح أن يبين لهم ما يفد عليهم من البدع والمخالفات، سواء كانت تلكم البدع والمخالفات من جماعات أو أفراد. وهذا هو الذي عرفناه، هذا هو الذي عرفناه من السنة ومن سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له مسلمة الفتح وكان في طريقه لحنين لغزو ثقيف وهوازن حين كانوا مشركين، لما قال له أولئك الجماعة رضي الله عنهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقد مروا بسدرة يعكف المشركون عندها وينطون بها أسلحتهم، قال: الله أكبر، إنها السنن، إلى آخر الحديث. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والقوم والنعسلم في حال حرب، سائر إلى مواجهة عدو، والقوم يمثلون خمس المعسكر أو سدس المعسكر. وعن عمر رضي الله عنه قال: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى الطيالسي وأحمد وأبو داود والبغوي وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث. وذكر الذهبي عند ترجمته عمرو بن عبيد المعتزلي القدري حين ترجم له في الميزان وسير أعلام النبلاء وغيرهما من كتبه عن عاصم الأحول رحمه الله قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد، قال: فوقع فيه، قلت: ما أرى أو ما لي أرى بعض أهل العلم يقع في بعض، قال يعني قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم، وكتب الجرح والتعديل شاهدة، وكتب السنة مثل الإبانة لابن بطة العقبري وشرح أصوله للسنة للألكائي وغيرها ملأ بهذا من كشف عوار المبتدعة والتحذير منهم والرد عليهم والتصريح بأعيانهم. وبهذا تعلمون أن صاحبكم المسؤول عنه إما جاهل أو صاحب بدعة يقرر قاعدة المعذرة والتعاون لما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تلكم القاعدة التي هي قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين من بعد. فأقول لكم ناصحوه وبينوا له أنه على خطأ، وأنه يجب أن يتخلى عن هذا المنهج الفاسد. فإن انتصح كان بها، فهو منكم، له ما لكم وعليه ما عليكم، وإلا فاحذروه وابتعدوا منه.
1: أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا السؤال ما قبل الأخير: يرى بعض من يدعي السلفية أنه لا بد من العمل الجماعي واحتواء الشباب بحجة أن السلفيين لا يعملون، وأن شغلهم الردود، وأن فيهم شدة تنفر الناس عنهم، فهل هذا من الدعوة السلفية في شيء؟
2: وأقول هذا القول يرده أمر. الأمر الأول حال السلف بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فإن الأمة على بيان الحق للناس والنصيحة، فإن الأئمة على بيان الحق للناس والنصيحة للأمة بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وأذكر هاهنا الأثر الذي يحسن بعض أهل العلم رفعه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. الأمر الثاني أن منهج السلف رحمهم الله ليس مقصورا على الردود، بل هو شامل للتعليم، وإن شئت فقل تأليف الكتب العلمية مع التعليم العملي والردود. والردود باب من أبواب صد البدع والمحدثات. الأمر الثالث أنه لا يوجد عالم في من عرفت يقتصر في تنبيه الناس على الرد فقط، بل هو جامع بين الأمرين، وإن كان أحيانا يغلب عليه الرد، لأن الحال عنده يقتضي ذلك. وبهذا تعلمون أن صاحبكم هذا المسؤول عنه على خطأ. وعلى خطر، وأنه يريد التلفيق، بل وما أظنه إلا ويريد التستر على أهل البدع والضلال. وإن أحسننا الظن به قلنا إنه جاهل لا يحسن الدعوة إلى الله على بصيرة، ليس هو من أهل البصيرة بل هو من أهل الجهل. بالنهج الحق في الدعوة إلى الله، أو هو من أهل الضلال والانحراف والتلفيق في المنهج. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الأخير: متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفي؟
3: هذا بينه أهل العلم وضمنوه كتبهم ونصائحهم وهو ضمن منهجهم، وذلك أنه أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع فإنه يخرج من السلفية. كذلك قالوا حتى في الفروع، إذا خالف فرع من فروع الدين فأصبح يوالي ويعادي في ذلك فإنه يخرج من السلفية.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: وحياكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين.
4: كنا نستمع وإياكم لمحاضرة بعنوان جناية التميع على المنهج السلفي لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
5: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
4: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 63.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا قسم من الله تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختلاف فيما بينهم. فالاختلاف يقع بلا شك، ولكنه يحسم بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
5: هذه طبيعة المسلم، يعني الذي يعني يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ويحكم كتاب الله عز وجل هو الذي يكون المؤمن الحق، لأن هذا قسم من الله عز وجل بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الخلاف لا بد أن يحدث بين الناس، وهذه طبيعة البشر. طيب إذا اختلفوا، من الذي يحل هذا الإشكال فيما بينهم؟ هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يختلفون في قضية يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حي. ولهذا لما حدث يعني في تلاوة آية بين عمر بن الخطاب وحكيم بن حزام، واختلفوا في القراءة. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكيم بن حزام يقرأ وهو في الصلاة يقرأ بآية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب كان شديدا، فحينما سمعه يقرأ هذه القراءة أراد أن يأخذ به وهو يصلي، يعني يمسكه يقول لماذا تقرأ هكذا، لكن يقول تصبرت، يعني صبر نفسه بالغصب. فلما سلم لم يسأله لماذا تقرأ هكذا، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا يقرأ الآية الفلانية على خلاف ما قرأتنيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول قال نعم نطلقه خلاص فكه، فلما فكه لأنه جاء به ملبب بالثوب يجره، فقال له اقرأ، فقرأ، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، ثم قال لعمر بن الخطاب اقرأ، فقرأ، قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني 7 لهجات من لهجات العرب. فالشاهد أن التحكيم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يرجعون إلى الرسول بنفسه. طيب بعد وفاته الرجوع إلى سنته، الرجوع إلى سنته، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني من هذا الحكم الذي حكمت به بينهم ويسلموا تسليما. بل الإنسان عليه أن يطمئن وأن يؤمن بحكم الله عز وجل وأن يرضى به ويسلم له، أما إذا كان في نفسه شيء فإيمانه ما تم، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم
6: صلى إليكم. من حفظ الله تعالى كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
5: عرفنا أن الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرسول والرد إلى الرسول، الرد إليه في حال حياته، وبعد وفاته الرد إلى سنته. نعم
6: أي ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة بأن الحق له حكم له بذلك، وعلى الطرفين أن يرضيا بالحكم. هذه هي صفات المؤمنين. وهذه الآية جاءت في عقاب آيات أنكر الله عز وجل فيها على من يدعي الإيمان بما أنزل على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في حل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
5: والآن سيذكر لنا سبب هذه الآية، لأن كثير من الآيات لها أسباب، فالسبب في نزول هذه الآية أن فيه مشكلة بين يهودي ومنافق حدثت، فكان المنافق يريد التحاكم إلى اليهود لأنهم يقبلون الرشوة، واليهودي يريد التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه لا يأخذ الرشوة وإنما يقول الحق. فنسمع للخلاف الذي صار بين هؤلاء أو بين الاثنين. نعم
6: قال حفظه الله تعالى حصلت خصومة بين يهودي ومنافق، أما المنافق فأراد أن يذهب ليبحث عن مخرج من الحكم الشرعي، ومن كان هذا موقفه فهو ليس بمؤمن، وفعله هذا من الكبائر الموبقة التي تنزع عن صاحبها صفة الإيمان.
5: هو الآن يتحدث عن الكبائر، الكتاب هذا يتحدث عن الكبائر التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب، فكون الإنسان لا يرضى بحكم الله عز وجل ويريد حكم غيره هذه كبيرة من الكبائر. نعم
6: ولهذا قال المنافق نختصم إلى يهود لأنهم يأخذون الرشوة، في حين قال اليهودي نختصم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بالحق ولا يأخذ الرشوة، ولذلك كان اليهود يرضون به، فالله قد فضح هذا المنافق بقوله فلا وربك لا يؤمنون الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس محكما في أمور الأموال فقط، وإنما في كل الأمور وفي كل خلاف، وسواء في العقيدة وهذا أهم من الأموال أو في غيرها من المسائل والقضايا، فلا بد أن نرجع في كل القضايا التي ينشأ عنها الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه،
7: ولا يكفي أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه لحل النزاع فحسب، ولكن كما قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا حكموا الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم لهم أو عليهم ثم وجدوا في أنفسهم حرجا ولم يسلموا أي لم يرضوا بذلك، فهذا دليل على عدم وجود الإيمان في قلوبهم، لأنه من صفات المؤمن أنه يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم له أو عليه.
5: يعني كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي فيها الضمان لنجاح المسلمين في هذه الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل أرسل رسوله وأنزل كتابه وأمر المؤمنين به أن يتحاكموا إليه، وبين كما سمعنا في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالشخص الذي يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون مطمئنا إلى هذا الحكم سواء كان له أو عليه، فهذا هو المؤمن الحق. لو نظرنا في هذا العالم ورجعنا للمسلمين الآن، ماذا بقي عندهم من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل تطبق الشريعة الآن في العالم الإسلامي؟ هل تطبق؟ ما الذي يطبق؟ يعني هل يد السارق تقطع؟ الذي يشرب الخمر يجلد؟ هذا كله غير موجود ولا يمكن. ويسمون الذين هم ضد الإسلام وضد تعاليم الإسلام يسمون هذه من حقوق الإنسان. يعني كيف تقطع هذه اليد العاملة؟ لما تقطعها تزيد على هذه الحقوق. الله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الإخوان هنا نذكرهم دائما ولا سيما في أيام الحج والعمرة على أن هذه البلاد قامت على الحكم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله لها الثبات والاستمرار على ذلك. كل الإخوان الذين من الخارج الآن كل واحد يعرف على أن سيارته إذا لم يدخلها في القراش ويقفل عليها بالأقفال تصبح الصباح وقد أخذت، أما السيارة بكاملها أو شلحت. هذا هو الواقع. الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله. هذا السارق الذي أصبحت يده خائنة إذا قيل تقطع قالوا هذا اعتداء على حقوق الإنسان. طيب هذا السارق يأخذ سلاحه ويدخل إلى هذا البيت يكشف على عار هؤلاء، العار هؤلاء الرجل على نسائه وبناته وعلى عاره، ولو أراد أن يقاومه قتله، لو أراد أن يقاومه قتله. إذن هذا المسكين ليس له حقوق. يعني هذا الذي جاء وقفز الجدار كسر الباب ودخل عليه وروعه وأروع أسرته هذا ليس له حق، وأما هذا المجرم فهو له حق. كيف تقطع يده؟ وهذه من حقوق الإنسان. يعني الأمور معكوسة، الأمور معكوسة. ماذا يحكمون عليه في الدنيا كلها عند المسلمين خاصة؟ الكفار معروف طريقتهم وحكمهم، لكن عند المسلمين خاصة إذا حكموا عليه حكموا عليه بالسجن. تقطع يده؟ لا. وقد اعترض على هذا الحكم زمان، يعني من المعري واحد يعني من الجماعة اللي يعني عنده أفكار مخالفة، وقال كيف هذه اليد لديتها كذا لو سرقت ربع دينار قطعت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني يد وديت ب500 عسجد كذا فما بالها قطعت في ربع دينار. أظن رد عليه واحد من العلماء قال له: خانت فهانت، خانت فهانت. يعني لما كانت عزيزة من اعتدى عليها فيها تلك الدية التي تدفع فيه، لكن لما أصبحت خائنة أصبحت لا قيمة لها، هانت. إذن هذا المجرم يدخلوه مع المجرمين الذين قدامه في السجن فيتعلم منهم أساليب أكثر من الأسلوب الذي كان هو يعمله. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليأمنوا على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم. وهذا هو الواقع. كان كثير من الذين يأتون إلى هذه البلاد، وقبل سنوات قبل ما تكون هذه التوسعة في المسجد، وكانت المحلات قريبة من المسجد، الدكاكين الذي يبيع فيها الذهب وغيره، إذا أذن المؤذن مدوا الخرقة على نفس الباب وجاءوا يصلون. الدكان فيه ذهب، هذا شيء ما يتصور. ولهذا بعض الذين يأتون من الخارج عمال وأشباههم يعني يطمعون في هذه الغنائم الموجودة، فسيريد يأخذ الغنيمة يروح، وبالفعل حدث من بعضهم وقبض عليه، فطلب أن يعود يسفروا، قالوا أنت ستسفر، يعني أنت لا يمكن أن تبقى، لكن اليد هذه لابد أن تقطع، اليد هذه لابد أن تقطع. فتبين على أن إقامة الحدود فيها الفائدة للمجتمع عموما. هذه البلاد ما نقول أنهم يعني ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، هم يرتكبون المعاصي، بل المعاصي حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعيب ليس في وقوع المعصية، وإنما العيب في عدم تطبيق الحد على المعصية التي فيها حد. يعني ما كل معصية فيها حد، يعني لو خرج إنسان في السوق وجيبه مملوء نقود، وجاء إنسان واختلس من جيبه مبلغ كبير 10,000 ولا أكثر، هذا ما تقطع يده. لماذا؟ لأنه لم يأخذ المال من حرز مثله، وإنما يؤدب، كونه يترك لا يؤدب، لكن يده لا تقطع. لكن لو أخذ كما قال الشاعر في ربع دينار، لو أخذ هذا المبلغ الزهيد القليل من حرز مثله، بمعنى كسر الباب، كسر الشنطة، أخذ هذا المال منها، هذا الذي تقطع يده. إذن ينبغي للمسلمين إذا أرادوا العز أن يعودوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضرهم. ولا يمكن أن يكون الدنيا كلها سراق واليد كلها مقطوعة. أنا أقول هذه البلاد تنفذ حد السرقة، أروني واحد اثنين ثلاثة يديهم مقطوعة، ما في أحد، لأنه لو قطعت يد واحد تكفي للآلاف، لأنه ما تقطع يده في داخل المستشفى، دخلوا الغرفة وجيب له بنج ونجوا وقطع يده، ليس المقصود التشفي، إنما المقصود أولا تطهيره، والأمر الثاني الإنذار للآخرين. فالحكم يقرأ عند المسجد، أي مسجد في المملكة كلها، في يوم الجمعة يقرأ الحكم ويبين بأن هذا سرق كذا وكذا، وصدر عليها الحكم، وتقطع يده أمام الناس وتعلق حتى يشاهدونها. هذا هو الفائدة فيه، بمعنى أن الناس لا يحدثون أنفسهم أن يسرقوا، لا يحدثون أنفسهم أن يقتلوا الناس، لأن القتل العام لابد من القصاص فيه إلا أن يعفو صاحب الدم فيقتل أمام الناس. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالشاهد من هذا على أن الحدود التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ما ذكرت هكذا عبثا، وإنما ذكرت لإصلاح الأمة والبشرية إلى قيام الساعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب، ولهذا لم يفرط الله عز وجل فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وضمن الرسول عليه الصلاة والسلام للبشرية السلامة إذا طبقوا الكتاب والسنة. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، لأن السنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن، والله عز وجل يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكر لكم قصة تلك المرأة التي كانت تسمع ابن مسعود وهو يدرس، وهي بعيدة تسمع، فلما سمعته قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، بهذا التعبير قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. أظنكم تعرفون الآن الباروكة، يعني هذه المرأة التي تعمل لها شعر توصل في شعرها وتعمل لها يعني يسرونها كذا، يعني تتزين، وهذا غش. الرسول عليه الصلاة والسلام لعنها، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذه المرأة رجعت إلى بيتها، وهذا ينبغي أن نأخذ منه درس، لأن كثير من الناس يسمعون المدرس يقول شيء وبدل ما يتثبتون منه ويتأكدون منه ينشروا ويقولوا قال كذا وقال كذا، وكما تعرفون الإشاعات الموجودة في هذه الدنيا. هذه المرأة رجعت للبيت وأخذت المصحف وقرأته من أوله إلى آخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما وجدت شيء، فرجعت، ما راحت تشيع تقول الله فلان يقول كذا وكذا، أقرأ القرآن ما في شيء، رجعت وقالت قلت كذا وكذا، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنا قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أجد هذه الآية. نسمع ماذا قال لها. قال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخره. إذن كتاب الله عز وجل شمل كل ما تحتاجه البشرية في عقائدها، في عبادتها، في دينها، في جميع أعمالها. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى يستفيدوا من هذا القول الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
5: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
4: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الحكمة عدم لبس الثياب غير المخيط في الحج والعمرة؟
0: ما معنى غير المخيط؟ لبس الثياب غير المخيط في الحج والعمرة، ما معنى المخيط علشان تعرف؟ اللي فيه خياط يعني؟ لا، المخيط هو القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف، عرفت؟ وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس هذه الأشياء من أجل أن يكمل ذل الإنسان لربه عز وجل ظاهرا وباطنا، لأن كل إنسان يبقى في رداء وإزار ذل. تجد أغنى الناس الذي يستطيع أن يلبس أفخر لباس تجده لا يلبس إلا مثل أفقر الناس لكمال الذل، وأيضا من أجل إظهار الوحدة بين المسلمين وأنهم أمة واحدة حتى في اللباس، ولهذا يطوفون على بناء واحد ويقفون في مكان واحد ويبيتون في مكان واحد ويرمون في موضع واحد، عرفت؟ هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن الإنسان يتذكر أنه إذا خرج من الدنيا فلن يخرج إلا بمثل هذا، فهمت؟ لن يخرج بفاخر اللباس وما سيخرج في كفن. كم حكمة فهمت؟ ثلاث، بارك الله فيك.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
10: يقول ماذا يفعل؟
9: يقول السائل
11: يسأل، يقول
12: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
9: جاري يتهاون في الصلاة وخاصة صلاة الفجر، يسأل يقول ما هو دوري نحوه وما حق الجاري على الجار؟
13: من حق الجاري على الجار نصيحته وتوجيهه ودلالته على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فمن إحسانك إليه أن تتصل به شخصيا وتناقشه في قضية

0: آت قبل طلوع يوم علو وتذكروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلب يدرك ثم يكبه على وجهه بالنار. وقول أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فتذكره بذلك وتعظه وتنصحه وتلطف معه، لعل الله أن يفتح على قلبه ويعينه على أداء هذه الفريضة الجماعة.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل،
3: يقول السائل
5: يسأل يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:

0: أنيه؟ فقال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون طعاما من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث إليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شفاء العليل،
2: شفاء العليل
1: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
2: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
3: التلفزيون فيه فوائد وفيه أضرار، وما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله، وأنا لا أرضاه لأنني أخاف من الحرام، لكن عندما أذهب عند الأقارب والجيران يكون مفتوحا على الخير والشر، والموسيقى تعمل طوال الوقت مع الأغاني المرتفعة والعزف على الآلات الموسيقية وغيرها. كلما قلت لهم هذا لا يجوز استغربوا كأنني أكلمهم بلهجة أجنبية، وغالبا ما يقولون: هاتي نصا أو حديثا في الموسيقى أو في الرقص، وأنا لا أعرف نص حديث يحرم ذلك، ولكنني أحس أن هذا مكروه أو حرام فأبتعد عنه، فما هو النص في هذا؟ وبماذا تنصحوننا؟ وما حكم جلوسنا عندهم؟
4: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أمته من يستحلون المحرمات، وذكر أن قوما يخسف بهم منهم من يستحل المعازف. فقول النبي أن من أمته من يستحل المعازف واضح في أن المعازف محرمة. المقصود بالمعازف آلات اللهو والطرب. ودرج الصحابة على هذا الفهم، حتى إن ابن عمر لما سمع صوت مزمار وضع أصبعيه في أذنيه لئلا يسمع هذا المحرم، وفسر الصحابة قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث بأن المقصود به الغنى، وسمى الصحابة الغنى عند النبي مزمور الشيطان، ولا يقول عاقل إن مزمور الشيطان حلال مباح سائغ سماعه. فينبغي للإنسان إذا علم أنه إذا حضر إلى مكان فيه منكر لا يزول المنكر يجب عليه أن لا يحضر إلى ذلك المكان، وإذا عوتب أو قيل لما لم تحضر يشعر بأنه يود الحضور لولا ذلك المنكر، والله أعلم.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
5: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
5: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
1: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق
6: الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس.
7: حياكم الله وبارك فيكم.
6: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله جل وعلا قال: أفأمنوا مكر الله. بوب على هذه الآية الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر هو إيصال الأذى إلى المستحق من غير أن يشعر بذلك، إيصال الأذى إلى المستحق، هذا مكر الله، يوصل الأذى إلى المستحق دون أن يشعر المستحق بذلك، وهو عدل منه، وهو عدل منه سبحانه وتعالى. أما المكر من المخلوق قد يكون مذموما، وهو إيصال الأذى إلى من لا يستحقه. قال الله جل وعلا: ومكر الله والله خير الماكرين. لما أرادوا قتل المسيح عليه السلام واجتمعوا لذلك رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون، هذا مكر الله سبحانه وتعالى بهم، ومكروا يعني بالمسيح عليه السلام، ومكر الله جل وعلا للمسيح فرفعه من بينهم ولم يشعروا بذلك، وشبه لهم على المسيح فقتلوا رجلا وصلبوه يظنون أنه المسيح وليس هو المسيح عليه الصلاة والسلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهذا من مكر الله سبحانه وتعالى بهم. نعم.
6: وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
7: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهذا في المقابل، يعني الإنسان لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، بل يكون بين الخوف والرجاء، يرجو الله جل وعلا ويخافه، هذا هو الرجاء المحمود والخوف المحمود. نعم.
6: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.
7: نعم، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله هو أعظم أنواع المعاصي، الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه، وهو أعظم أنواع المعاصي، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، أن لا يخاف الإنسان من الله، وأن الله يستدرجه من حيث لا يشعر، فلا يأمن الإنسان من ذلك، بل يكون خائفا وجلا من مكر الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. اليأس من روح الله أي من رحمة الله والفرج من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يعتمد على الرجاء فقط فيأمن من مكر الله، ولا يقتصر على الخوف فقط فيأمن من مكر الله ومن عقوبته، بل يجمع بين هذا وهذا. هذه صفات المؤمنين. نعم.
6: فضيلة الشيخ، توحيد الله وله أجر عظيم، وتحقيق التوحيد، كيف يتحقق تحقيق التوحيد؟
7: تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد تصفيته من أنواع الشرك ومن المعاصي ومن المخالفات، هذا أعلى الدرجات. ما كل موحد يكون محققا للتوحيد، فهو أعلى الدرجات، بأن يتجنب الشرك الأكبر والأصغر، ويتجنب المعاصي كلها، ويرجو رحمة الله عز وجل، ولا يقنط من رحمة الله، هذا هو تحقيق التوحيد. ومن فعله أو من اتصف به دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
6: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الخوف المحمود والخوف المذموم؟
7: الخوف المحمود هو الذي لا يكون معه يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، والرجاء المحمود هو الذي لا يكون معه أمن من مكر الله عز وجل. نعم.
6: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله.
7: نعم، أكبر الكبائر الإشراك بالله، والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تجنب الكبائر يكفر الله به الصغائر من الذنوب، وأعظم الكبائر الشرك، أعظم ذنب عصي الله به الشرك، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فالشرك ظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، والشرك هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن أشرك بالله وعبد غيره فقد ظلم ظلم الشرك، بأن وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم أنواع الظلم والعياذ بالله. نعم.
6: والأمن من مكر الله،
7: من أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، أن الإنسان يفعل المعاصي ولا يخاف من الله عز وجل ويعتمد على الرجاء فقط، يقول رحمة الله واسعة وفضل الله واسع ويعتمد على الرجاء فقط، وهذا مذموم. لا يعتمد على الرجاء فقط ويأمن من عذاب الله، ولا يعتمد على الخوف فقط فيقنط من رحمة الله، بل يكون المؤمن راجيا خائفا بين الخوف والرجاء. ولهذا يقولون إن الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كجناحي الطائر، لا بد من التعادل، إن اختل واحد منهما سقط الطائر. فكذلك الخوف والرجاء، يكون الإنسان خائفا لكن لا يقنط من رحمة الله، ويكون راجيا لكن لا يأمن من مكر الله عز وجل. نعم.
6: والقنوط من رحمة الله،
7: القنوط من رحمة الله من أعظم الكبائر، وهو أن الإنسان يظن أن الله لا يغفر له أو لا يغفر لفلان. ولهذا لما قال رجل من بني إسرائيل رأى أخاه على المعصية فنهاه، ثم رآه مرة ثانية فنهاه، ثم قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا قنوط من رحمة الله. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم.
6: واليأس من روح الله،
7: واليأس من روح الله من رحمة الله عز وجل ومن تفريج الشدائد، فلا يقنط المؤمن من رحمة الله ولو أصابه ما أصابه، ولا أيضا يقول لا يغفر الله لي ويترك التوبة، أو لا يغفر الله لفلان، بل يعظم الرجاء بالله عز وجل ويحسن العمل، والله غفور رحيم. نعم.
6: روى هذا الحديث عبد الرزاق، من هو الشيخ عبد الرزاق؟
7: عبد الرزاق الصنعاني، الإمام الجليل عبد الرزاق الصنعاني. فاليمن فيها علماء كبار، مثل عبد الرزاق، مثل همام بن منبه، مثل وهب بن منبه رحمهم الله. نعم.
6: أحسن الله إليكم الشيخ صالح. غاية الشيطان في هذه الحياة أن يصد المسلم عن الحق والتوحيد، كيف يحصن المسلم نفسه من ذلك؟
7: بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يخاف من الذنوب فيتوب، إذا وقع في شيء منها يبادر بالتوبة، فلا يقنط من رحمة الله مهما عظم ذنبه، فلا يقنط من رحمة الله فيعتمد على الخوف فقط، ولا يأمن من مكر الله فيعتمد على الرجاء فقط، وإنما يجمع بينهما دائما وأبدا، يكون بين الخوف والرجاء. نعم.
6: بقي مسائل نأخذها في نهاية هذا الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف في قوله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله.
7: نعم، فأمنوا مكر الله، فإن هؤلاء القوم أمنوا مكر الله فتمادوا في المعاصي، فأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الإنسان يشوف النعم التي عليه ويظن أن الله قد رضي عنه، وأنه ولا يخاف أن هذه النعم استدراج له، وأن الله جل وعلا يمهله ويستدرجه ليزداد من المعاصي، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الإنسان لا يأمن من مكر الله عز وجل به، وإن أنعم عليه فإنه، والله جل وعلا ذكر: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم.
6: ماذا يترتب عن إعراض العبد عن الدين وعن الغفلة وعن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك الشيخ صالح؟
7: ترتب عليه الخطر العظيم وهو الهلاك. هذا الذي أوقع المشركين والكفار في نار جهنم وخابوا وخسروا دنياهم وآخرتهم، هو أنهم ما لا يخافون من الله ويظنون أن هذه النعم أنها حق لهم على الله سبحانه وتعالى. قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم، أي أن الله يعلم أنني مستحق لهذا فأعطاني إياه ولم يعترف بفضل الله عليه، فهذا من الغرور والعياذ بالله. نعم.
6: شيخ، إعجاب الإنسان بنفسه وغروره بعمله فما يزال يعني به هذا الجهل، أيضا لعلكم تحدثون عن إعجاب المرء بنفسه.
7: لا يجوز أن الإنسان يعجب بنفسه ويزكي نفسه. قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدح نفسك وتظن أنك قد بلغت رضا الله سبحانه وتعالى، بل تعتبر أنك مخطئ في حق الله وأنك مقصر في حق الله وأن حق الله عليك عظيم وأن نعمه عليك عظيمة، فمهما عملت فإنك تحتقر عملك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ومع هذا يخافون من الله أن لا تقبل أعمالهم وأن ترد عليهم، يخافون من الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فلا يغتر الإنسان بعمله مهما عمل، فإنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
6: جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخ صالح الفوزان على ما بينتم وشرحتم وأفضتم في هذه الدروس المهمة التي يتابعها كثير من الإخوة والأخوات. تجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
7: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى،
7: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
1: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 1000 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة
3: صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى،
1: المدرس بالحرم المكي الشريف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
5: صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز البحث عن الضالة في المسجد إن تيقن أنها في المسجد؟ هو يبحث بنفسه؟
6: هو بنفسه يبحث ولا يسأل، لا يسأل، كان يظن أنها سقطت في المسجد يدور يبحث عنها بكيفه، أما يسأل فلا، إذا سأل قل لا ردها الله عليك.
5: قل السائل: قبل حوالي 30 عاما كنت أبيع الماء داخل الحرم خاصة خلال موسم الحج، وكنت أطلب من الحجاج مبلغ معين كي أوزع الماء على بقية الحجاج ولا أقوم بذلك، وعملت بهذه المهنة سنين طويلة حيث كنت عائلا لوالدتي وإخوتي، كيف أكفر عن تلك السنين الماضية؟
6: كفر عنه بالتوبة النصوح ما دام انك جاهل في الحكم ولا تدري ولا أحد أرشدك، فالله عز وجل غفور رحيم، أكثر من الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله والأعمال الصالحة، والله عز وجل غفور رحيم.
5: يقول السائل: أنا مسافر واعتدت في إقامتي أن أصلي 4 ركعات التي قبل العصر، يقول هل فعل ذلك صحيح؟ وإذا لم أصليها في سفري هل تكتب لي حال سفري؟
6: كل من داوم على عمل صالح وثابر عليه تماما فإن الحديث يشمله، بأن الله عز وجل يأمر الملائكة بأن يكتبوا له ما كان يعمل في فراغه وصحته وقدرته، وهذا من فضل الله، وهذا من فوائد المداومة على العمل الصالح، فإن أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل، فإذا داومت ثم حصل لك مانع يكتب لك إن شاء الله ما كنت تعمل.
5: يقول السائل: ما هي السنة في اتباع الجنازة؟ هل المشي أمامها أم خلفها؟
6: أما الماشي فيجوز أن يكون أمامها، وأما الراكب يكون خلفها.
5: يقول السائل: هل الصرف منهي عنه حتى لو كان من نفس العملة منهي عنه في المسجد؟
6: كل شيء الصرف هو أخو البيع تماما، ولا فرق بين كون عملتين ولا عملة واحدة، ما دام اسمه صرف فهو مثل البيع تماما.
5: يقول السائل: الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه هل يلزم تكون جهة القبلة وهل ترفع الأيدي؟
6: ما سمعنا أنه لازم تتجه القبلة، لكن الاتجاه للقبلة عموما يكون أفضل وأحسن، وما سمعنا أنه أيضا عليه الصلاة والسلام أمرهم برفع الأيدي، ولا يكون جماعيا. ادعوا الله لهم، وسواء استقبلت أو لم تستقبل، وأما رفع الأيدي ما سمعنا، هو الأصل من الفضيلة أن رفع الأيدي مسنون في الدعاء عموما، أما أن نقول في المقبرة حينما ندعو الميت ما سمعنا لا أمرا ولا نهيا، المهم أمرنا أن ندعو له، اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل.
5: قل السائل: هل تجزي قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة؟
6: سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة، أما ليلة الجمعة فالحديث الذي ورد فيه ظاهر لي لم يكن متوهم أنه ضعفوه.
5: يقول السائل: ما فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنازة فماذا يفعل؟
6: يقضيها إذا سلم الإمام، يعني تكبر، أن فاتك الأولى تكبر الثانية معهم وتقرأ الفاتحة، وتكبر الثالثة تكبر الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كبر الرابعة تكبر وتدعو الميت ولو بأدنى دعاء، اللهم اغفر له وارحمه، ثم تكبر الرابعة قبل أن ترفع الجنازة
5: ليقضي ما فاته.
6: هذا هو القضاء، هو إذا سلم الإمام يكون هو يكبر الرابعة وخلاص قضاء التي فاتت.
5: يقول هل ورد فضل في الصلاة في الروضة؟
6: ما ورد، يعني حسب علم، وأنا من أقل الناس علم، ما ورد تخصيصها بصلاة معينة أو عدد أو وقت أو نحو. إذا قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يدل على فضل البقعة، أما أنه قال من صلى بها فله كذا أو كذا، لا هذا ما سمعت به، ما سمعت. بل في الفريضة الصف الأول أفضل من الروضة.
5: رسال، ما هو المرخص في علم النجوم؟
6: المرخص هو أن تتعلم النجوم من أجل معرفة الأوقات والطرقات، إذا كنت من أهل الأسفار أو من رواد البر للصيد أو نحوه تعرف النجوم حتى تستدل بها على الطرقات أو أوقات الزراعة أو أوقات الصلاة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني يستدلون، هذا هو المشروع.
5: يقول السائل اشترى مني شخص بضاعة ثم ارجعها يريد النقود، وشرط المحل أن البضاعة أنه لا يرد النقود إنما تستبدل، ثم ذهب الرجل فقلت في نفسي إذا رجع سأعطيه النقود لكنه لم يرجع، تصدقت بهذا المبلغ جزءا على المساكين والآخر في بناء مسجد، هل برئت ذمتي بذلك؟
6: إذا كنت لم تعرف صاحب السلعة ولم تهتدي إليه أبدا، فكونك تتصدق بهذه النقود على نيته فأنت إن شاء الله تبرأ ذمتك وتؤجر.
5: هذا الشرط صحيح، البضاعة لا ترد ما يتستبدل؟
6: لا، ما دام في مجلس العقد فهو يرد ويستبدل، لكن إذا تفرقوا فقد ثبت البيع فلا ترد السلعة إلا بشرط. إن كان الشرط عليه أنه إذا لم تصلح يشاور عليها في البيت، وأما إذا لم يشترط وفارقه فقد ثبت البيع وليس له حق أن يعيدها إلا برضاء من البايع، من أقال مسلما أقال الله عثرته. إذا طلب منك الإقالة وهو ترجيع السلعة فهذا راجع لك، أما الحق فهو معك إلا إذا اشترط شرط، فالمؤمنون عند شروط.
5: قل السائل أرضعت جدتي خالتي ثم بعد ذلك قامت برضاع أخي الكبير، وأرادت أمي أن تزوجني أو تزوج أخي الصغير من بنات خالتي هذه، هل يعتبر بنات خالتي بالنسبة لنا بنات أخت من الرضاعة أم هن للأخ الكبير فقط؟
6: جدتك أرضعت خالتك
5: وأخاه،
6: وخالتك أنجبت بنات، وتريد أنت وإخوانك أن تتزوجوا بنات خالتكم، هي أصبحت أختكم الآن، ولا يجوز، وحرم من الرضاعة ما أحرم من النسب.
5: جدته أرضعت خالته وأرضعت أخاه الكبير،
6: ولو كانت أرضعت أخاه الكبير، أخوه الكبير هذا أخوه الكبير هو الذي حرمت عليه بناتها لأنه أصبح ولدا لها، ولكن أيضا لما أن جدتكم أرضعت خالتكم صارت خالتكم أخت لكم، فبناتها لا تحل لكم سواء رضعت أو ما رضعت.
5: الجدة أرضعت الخالة ولم ترضع وليس الأم التي
6: طيب، ولو كان سألنا جدة صارت الخالة أخت لأمكم، أخت لأمكم، نعم تصير خالتكم أيضا من الرضاعة، فعلى هذا لا بأس به على من لم يرتضع، ما دام أنها أرضعت جدتك وليست أمك فأصبحت أخت لأخوالك وأمك، الذي رضع منها تحرم عليه بناته. والذي لم يرضع هي ما زالت خالة، خالة بالنسب وخالة بالرضاعة، الذي ما رضع يجوز أن يتزوج منها.
5: يقول السائل أنه يصلي الصبح ويجلس إلى الساعة 7 إلى 10 دقائق ثم يصلي الإشراق لظروف عمله، يقول ما حكم صلاته في ذلك الوقت؟ هل هو وقت نهي؟
6: إذا كان وقت النهي فالصلاة غير صحيحة، ما دام منه ما يستطيع يخرج، وإذا جاء الوقت إن شاء الله أي فرصة يصلي ما يسر الله له، أما يصلي في وقت النهي تبعا للعمل لا. إذا كان الوقت لا تحل فيه الصلاة فإنها لا تصح، وإذا ما صحت ما أجر عليها بل يأثم، لأنه خالف نهي النبي عليه الصلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، تشرق ما ليس تطلع لا تشرق، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالإنسان ينظر، إذا أذن الفجر يصبر بعده ساعتين إلا ثلث ثم يصلي، لأن ساعة ونص في الغالب بين الأذان وطلوع الشمس، ثم 10 دقائق هذه احتياط للشروق. قد يقولون وقد يختلف أحيانا في فصول السنة في زيادة ونقصان، لكن الإنسان يحتاط حتى يؤدي عملا صحيح ليكون بإذن الله صالح، لأن يعني العمل له شرطان، العمل الصالح له شرطان، الأول أن يكون موافقا للسنة يعني موافقا للحق يستوفي الشروط، والثاني أن يكون عمله لله، فهذا يكون عملا صالح، فإذا نقص واحد من هذين الشرطين فالعمل غير صالح.
5: يقول السائل هل ورد حديث في أفضلية شرب السنا وكيف يستعمل
6: السنا؟
5: نعم العشب،
6: كأني سمعت لكن ما أحفظ نص الحديث، لكني كأني سمعته من زمن على أنه يعني من أفضل ما يستعمل من أجل التسفير وتنظيف البطن، لأنه طبيعي وليس فيه لا سموم ولا أشياء مضافة، فهذا إذا استعمله الإنسان بقدر كافي وبدون زيادة تضر فهو طيب.
5: قل السلام ما المراد بقول الله عز وجل واثنى منهم 12 نقيبا؟
6: النقباء الرؤساء، كل ناس يكون لهم نقيب رئيس مسؤول عنهم، يتكلم بلسانهم ويكون كالنائب عنهم، وهو يكون الواسطة بينهم وبين ولي الأمر.
5: يقول السائل إذا دخلت السوق وقلت الحديث الذي ورد فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، الذي فيه من قال لو 1000 1000 حسنة، يقول إذا قلته سرا هل يحصل لي الأجر؟
6: إن شاء الله الأجر يحصل لمن ذكر الله سواء سرا أو جهرا، لكن قال الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، فكونك تجهر بالذكر تذكر غيرك، تذكر الناسي والغافل وتعلم الجاهل، ولذلك شرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، بعد الصلاة يشرع رفع الصوت بالذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، مع الإنسان يكون في نفسه كأنه مستحي، ارفعوا أصواتكم بالذكر. ابن عباس رضي الله عنه يقول ما كنا نعلم بانتهاء صلاته صلى الله عليه وسلم حتى نسمعه يذكر الله، يعني يمكن من أجل أنه مع الصبيان، والصبيان ربما يكونون خلف الصفوف. وقال أيضا إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لمن السنة، أنا في المسجد في الحرمين لا لا تكاد تسمع إلا نوادر، وبعضهم أصلا ما يذكر الله من حين ما يسلم يقوم، أما يخرج أو يصلي السنة يشبك النافلة مع فريضة وقد نهي عن ذلك. فأحيوا السنة في رفع الذكر، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. وفي الأسواق كان بعض الصحابة يدخلون السوق عمدا لا للبيع ولا للشراء، ولكن يذكر الله فيذكر الناس، كما كان يذكر أبو هريرة وآخر مع مدر بن عمر وغيره رضي الله عنهم أيام العشر يدخلون يكبرون من أجل يذكرون الناس بالتكبير. فرفع الصوت أفضل من أجل التذكير والتعليم، لكن يحذر من الرياء ليكن عمله لله. نعم.
5: يقول السائل: من عنده 3 نساء هل يجب عليه أن يقسم بينهم كل ليلة لواحدة؟
6: إذا كان عنده نساء فإن عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلة، ولكن بقية الليالي لو نام وحده ما في بأس. فإن امرأة جاءت لعمر رضي الله عنه وهو جالس ومعه أحد الصحابة، فقالت: إن زوجي كثير الصيام كثير القيام. قال: جزاك الله خير، نعم ما أثنيتي. فلما ذهبت قال هذا الذي معه: يا أمير المؤمنين، إنما جاءت تشتكي زوجها ما جاءت تمدحه. قال: كيف؟ قال: إنها تقول كثير الصيام كثير القيام، يعني أنه لم يعطيها ما تريد مما وجب لها. فأمر باستدعائها مرة ثانية وقال: ماذا قلت؟ فعادت الكلام، فقال: احكم بينهم، أنت الذي عرفت شكواها فاحكم بينهم. قال: أفرض أن له 4 نسوة يبيت عند كل واحدة الليلة، إذن لها ليلة من 4 ليالي، كل ليلة من 4 ليالي يجب أن يبيت عنده، وليس من واجب المبيت الجماع، لا، المهم المبيت معها بالفراش من 4 ليالي يجب، لكن ما يجوز أنه يبيت مع واحدة أكثر، لا، إذا صار عنده أكثر يعدل بينهم. لكن لو عنده واحدة ما نجبره أن يبيت عندها كل ليلة، بل ليلة من 4. فقال عمر رضي الله عنه: إذن اذهب فأنت قاضي بالكوفة، يعني أنك عرفت تستنتج الحكم وعرفت دعوى المشتكي والخصم، فاستنتج من هذا فقهه وحكمته رضي الله عن الجميع.
5: يقول السائل: جاء في صحيح البخاري أنه لا يدخل الجنة أناس منهم مدمن الخمر أو العاق لوالديه وولد الزنا، يقول: كيف دخول ولد الزنا ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ تجيه للحديث
6: الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول من فعل كذا لا يدخل الجنة، العلماء رحمهم الله يقولون مثل هذه الأحاديث من أحاديث الوعيد التي ينبغي أن تترك كما هي، لأنه أبلغ في الزجر والتحذير من هذه المعاصي وهذه الجرائم، وإلا

0: أي من مات وهو يعملها مستحلا لها، لأن من استحل المعصية يعني اعتقد أنها حلال مع علمه أنها حرام فقد خالف القرآن وكذب الله ورسوله فيكون كافر، والكافر لا يدخل الجنة. أما من فعل هذه المعاصي وهو معتقد أنه عاصي لله ويعرف أنها حرام ولم يستحلها فهذا مرتكب كبيرة، فإن مات قبل أن يتوب فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة بفضل التوحيد.
1: يقول الإشكال في ولد الزنا.
0: ولد الزنا أيضا إذا صلح بنفسه، العلماء ذكروا أنه حتى إمامته تصح، لو صلح في نفسه صلح في دينه فإنه يصح أن يكون إماما في الصلاة، فإن الوزر وزر الزنات وليس عليه وزر هو.
1: ويقول الإشكال في الحديث أن قرنا مع مدمن الخمر والعاقل والديه أنهم لا يدخلون الجنة.
0: قد يكون مثل ما قلنا، لو مثلا أنه لو أنه لم يصلح في نفسه لم يصلح في دينه، يعني صار فاسد في نفسه لم يصلح، فإنه يكون مع هؤلاء، لكن إن كان مسلم فمثل ما قلنا قد يعذب بقدر ذنوبه التي عمل، ليس معذبا بالزنا الذي فعله من كان سبب في ولادته، ولكن يعذب في ذنوبه لو لم يصلح. أما إن صلح، لذلك العلماء يقول ولد الزنا إن صلح فإنه يكون إماما، أما إذا لم يصلح فهو يعذب بذنوبه هو، ليس معذبا بذنوب الزناة الذين كانوا سببا في وجوده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
2: ما هو واجب الجار تجاه جاره المقصر في العبادات؟
3: حق الجار على الجار أن ينصحه إذا رآه مقصرا، أن يزوره إذا مرض، أن ينصحه إذا استنصحه، أن يستنكر ما يراه فيه من منكر، وأن يهتم بذلك، وأن يحرص على الرفق واللطف والعناية والشفقة، وأن يستعمل في نصحه وإرشاده أرق ما يستطيع من القول، لأن ما يأتي باللين والرفق خير مما يأتي بالعنف والشدة. والله جل وعلا أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في لينه ورفقه، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فمن رحمة الله بالعبد أيضا الذي يأمر بخير وينهى عن شر أن يلين لإخوانه ويتجنب الغلظة، فإن اللين والرفق أدعى لأن يقبل النصح والإرشاد، وإن الغلظة والعنف والسلاطة في اللسان والفحش في المقال من عوامل رد النصيحة. والله أعلم.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: فضائل الصحابة.

0: عظيم.
1: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
2: ما زال الكلام على فضائل حاطب بن بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه أرضاه، الذي علمنا القصة التي جرت له عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وأنه رضي الله تعالى عنه اجتهد فأخطأ، وكان الخطأ كبيرا، لأنه بعث خطابا إلى قريش يعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجهز للذهاب إلى مكة لقتال قريش، ولا شك أن هذا عمل شنيع. ولما أعلم الله جل وعلا نبيه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة كان حاطب قد أعطاها الخطاب لتذهب به إلى مكة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأدركوا المرأة في موضع يسمى روضة خاخ قريب من المدينة جدا، وأخذوا الخطاب منها بعد لئي، وأتوا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فسأل النبي حاطبا، فقال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما نافقت ولا بدلت الإسلام بالكفر، واعتذر عذر قبله رسول الله. وقال النبي له: صدقت. ولما أهم عمر أو استاذن عمر أن يضرب عنق أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنق حاطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا يا عمر، ما أذن له بقتله، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد النبي له بالإيمان، بل شهد الله تعالى له بالإيمان، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم يا أيها الذين آمنوا. فاندرج حاطب رضي الله تعالى عنه في مسمى المؤمنين وهو مؤمن. إذن حاطب مجتهد مخطئ، والمجتهد إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد. لم يتزعزع حاطب عن الإيمان، بل هو مؤمن رضي الله تعالى عنه. يؤيد هذا أن عبدا لحاطب اشتد عليه حاطب في تسخيره وفي قيام العبد بخدمته، فأتى العبد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو سيده حاطب: أرهقني، أتعبني، يكلفني بأعمال لا يريحني. وصار العبد يتكلم حتى قال العبد: يا رسول الله لا يدخل الجنة، لا يدخلن حاطب النار، ما دام حاطب يرهقني ويكلفني ويأمرني بأعمال ربما لا أقوى عليهم، إن حاطبا ليدخلن النار. أتى باللام الموطئة للقسم، وأتى بنون التوكيد الثقيلة. العبد عبد حاطب يعرف العربية، الأسلوب العربي أسلوب قوي رزين، ليدخلن، وقد يقول يدخل حاطب النار، خبر يدخل حاطب النار، ولكن أكد ذلك باللام الموطئة للقسم، كأنه يقول والله ليدخلن، النون نون التوكيد الثقيلة. إذا أردت أن تؤكد الأمر تقول تصوم، تقوم، تنام. إن أردت تأكيد هذا الأمر الخبر لتقومن، تقومن. أنت من هذا الأسلوب تعلم أن الأمر مؤكد، تقومن، تصومن، تجلسن، لا تفطرن. فالعبد قال ليدخلن حاطب النار، ومن يعلم أن حاطبا أو غير حاطب يدخل النار؟ هل العبد يعلم أن حاطبا يدخل النار أو أن غير حاطب من غير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ لو أن كافرا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأتى لأي أحد أن يقول إن هذا الكافر من أهل النار أو أنه يدخل النار إلا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ذلك إلا إذا علمه الله إياه، فهو ينبأ من قبل الله، والله تعالى قد أعلمه عن حال المنافقين، هذا منافق هذا منافق هذا منافق. لكن الشخص المعين أعينه أنا وأقول هذا من أهل النار أو أنت تقول هذا من أهل النار، ولو كان كافرا هذا ما لا يجوز للمسلم أن يقوله، نظرة بعين رحمة من قبل الله تعالى تصير الكافر وليا، نظرة، ونظرة أخرى تجعل الصالح الطائع العابد شقيا. نسأل الله العافية والسلامة. ولذا على العبد أن يلزم باب الله ولا يدلن بنفسه، أنا مسلم، أنا صائم، أنا عابد، أنا طائع، أنا مكي، أنا مدني، أنا من أهل الجنة. لا، عليك أن تتواضع لربك، لا يعلم النهاية إلا الله. ولقد ذكرت لكم في بعض المجالس أن أخوين ممن كانوا قبلنا، أحدهما كان صالحا والآخر كان فاسقا، وكان الصالح يأمر أخاه دائما بطاعة الله، الفاسق بعيد عن الله، أخوه ينصحه اتق الله يا أخي، لما لا تفعل كذا وكذا وكذا، الله أمرنا ونهانا، إلى متى وأنت على هذا الحال؟ ألا ترعوي؟ ألا تعود؟ ألا تتوب إلى ربك؟ باب التوبة مفتوح. يقول له الفاسق دعني وربي. فنصحه أخوه الصالح يوما، وغضب الصالح وأخذ حظ نفسه، فقال لأخيه الفاسق والله لا يغفر الله لك، ما دمت أنت على هذا الحال سنين طويلة وأنا آمرك وأدعوك وأنصحك وأنت تتأبم، والله لا يغفر الله لك. هذه الكلمة غضب منها الرب، وقال الله تبارك وتعالى: من يتألى علي ألا أغفر لعبدي؟ من الذي يحلف ويقسم على إنسان ما مخلوق أنني لا أغفر الله تعالى له؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله العافية والسلامة. اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. وكان يسكنان في دار واحدة، هذا في السفل والصالح في العلو، فألقى الله تعالى في قلب الفاسق التوبة: إلى متى وأنا على هذا الحال؟ لم لا أعود إلى الرب؟ أما آنني أن أعود إلى الله؟ لم لا أتوب؟ هيا بي أصعد إلى أخي ونطيع الله تعالى معا بقية العمر، لعل الله جل وعلا يغفر لي ما سلف. فهم وذهب وصعد على الدرج يريد أن يذهب إلى أخيه حتى يقوم بطاعة الله بقية العمر. الطايع ألقى الله تعالى في قلبي شقاوة: لم لا أهبط إلى أخي ونظل مدة من الزمن نشرب خمر، نعصي، نعمل، نفعل، وقبل الأجل بقليل أعود وأتوب إلى الله تعالى. صعد هذا وهبط هذا، هذا على نيته وهذا على نيته، وإذا بملك الموت يقبض روحيهما، هذا على نية الصلاح والآخر على نية الفسوق. لهذا العبد لا يسوف، عليه أن يبادر بالتوبة ما دام أن الله قد ستر ما مضى. وفعلت وارتكبت من المعاصي ما فعلت، والله تعالى لم يؤاخذني ولم يظهر الخلق علي وسترني بستره ما بقي لا أعلم عن متى أكشف. لهذا لا تسوف، غدا بعد الغد إذا بلغت 50 60 إذا شبت أتوب وأعود إلى الله. الأرواح بيد الله والأعمار والآجال بيد الله، من منا يضمن هذه الليلة أن يعود إلى داره؟ من يعود إلى داره ويبقى معافى صحيحا، أو أنه ينقل إلى بقيع الغرقد؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الله. ولذا على العبد أن يتوب إلى الله يسرع، لأنه ربما أن يعمل العمل السيء ويرتكب المعصية، يشرب الخمر، وإذا بغصة تصيبه فيهلك في الحال ويلقى الله خمار، أيرضى بذلك؟ وربما أنه يزني ويذهب إلى مواضع الزنا و يتفق مع المرأة ويبيت معها، وعندما يهم ويعزم على الوقاع والجماع يموت وهو على بطن المرأة، وقد وقع هذا، خسارة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. فإذن الأول الذي استغر على عمله وقال لأخيه: والله لا يغفر الله لك، غفر الله تعالى له وأحبط الله عمل الثاني. لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، لأن الذي ينقل عن دائرة الإيمان والإسلام أمر بسيط. المرء لا يدري أنه إذا سب الله، سب النبي، سب الإسلام، انتقل عن دائرة الإسلام. فالذي ينقل عن دائرة الإسلام بسيط، وربما أن يتكلم بكلمة يعتقد أنها هراء وأنها مزح، يريد أن يضحك الخلق. أنا أقول له: يا فلان، أرجوك أن تقضي لي هذه المصلحة، أن تقضي لي هذا العمل، أن تيسر لي هذا الأمر. فيقول لي: أنا لا أقضي لك هذا الأمر ولو نزل الرب من السماء. كافر، خرج عن دائرة الإسلام من حيث يدري أو لا يدري. الخلاصة: إن عبد حاطب لما قال ليدخلن حاطب النار، ما قال إن حاطبا لا يدخل الجنة، إنما قال ليدخلن النار. المسلم قد يدخل النار ويعذبه الله تعالى في النار، وقد قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، يدخله الله تعالى النار مدة من الزمن يطهره، بعد ذلك يخرجه الله من النار. العبد، عبد حاطب، نفى، أثبت دخول حاطب النار. اسمعوا شهادة النبي لحاطب: فقال رسول الله: كذبت، لا يدخلها حاطب، لا يدخل النار. يعني حاطب ممن شهدت له بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة بن عبيد الله، عشرة في الجنة، حاطب في الجنة، لأن النبي قال لا يدخل النار. المرأة السوداء التي تصرع والتي التمست من النبي أن يدعو الله لها ألا تصرع، فقال النبي لها: إن شئت صبرت، وإن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: لا، أصبر يا رسول الله، تريد الجنة، لكن سل الله تعالى لي ألا أتكشف، إذا سقطت في الأرض لا تظهر عورتي. هذه المرأة من الجنة، عكاشة بن محصن من الجنة، لأن في الجنة، لأن النبي شهد له بالجنة، وكل من شهد النبي له بالجنة يدخل الجنة ولا يدخل النار. وكل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يدخل النار فيؤبد في النار. حرم الله النار على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النبي قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الذي قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، يعني حرم الله عليه الخلود في النار. عصى، شرب خمر، زنى، عمل ما عمل من الكبائر من الموبقات، نحن نقول هذا عاصي، أمره بيد الله. ما لم يستحل، إذا قال الخمر حلال، الزنا حلال، اللواط حلال، أكل أموال الناس حلال، هذا كافر، حلل ما حرم الله. ولكن نحن نتكلم على من ارتكب المعصية وهو يعلم أنها معصية. إذا ارتكب المعصية وهو يعلم أنها معصية أمره بيد الرب، إن شاء الله غفر له، وإن شاء الله أدخله النار وطهره الله تعالى من النار، ما شاء الله بعد ذلك يدخل الجنة إن شاء الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا لعبد حاطب: لا يدخلها لا يدخلها. هذه عبارة عظيمة وشهادة كريمة لحاطب: لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، فإنه شهد بدرا والحديبية. إنه غزا غزوة بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر 313 رجل، 313 رجل قابلوا ما يزيد على 1000، وخرجوا من طيبة حفاة جياع يأكلون التمر، يقسم النبي عليهم تمرة تمرة، ويمصون النوى، وخرجوا في رمضان وهم صيام. لما ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخروج بادروا وخرجوا في مثل هذا اليوم 17 من رمضان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ليس معهم دواب، 34 بعير وفرسان فقط، ويتعاقبون البعير الواحد، وغالبهم يمشي على قدميه، وكان النبي يتعاقب مع علي والمقداد، يركبان وينزلان، ويركب رسول الله وينزل صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن وصلوا ما بدر ووقع ما وقع، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ووقعت المعركة، ونصب للنبي عريش، فأتى النبي إلى العريش وظل يدعو ربه ويرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ويقول للرب مناجيا له: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. العدد القليل هذا هو المؤمن، وتركت في المدينة عدد أقل منه، هذا العدد القليل في بدر والعدد الأقل بطيبة، هؤلاء هم المؤمنون في ذلك الزمان، وهم الذين نشر الله تعالى هذا الإسلام على أيديهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وأيد الله جل وعلا جنده، ونصر الله تعالى حزبه، وأنزل الله تعالى ملائكته من فوق 7 سماوات، نزلوا: إن تنصروا الله ينصركم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الرسول ومن معه المؤمنون حقا، أصحاب النبي هم المؤمنون، والذين يأتون بعد أصحاب النبي درجة هابطة عن درجة أصحاب النبي. لا يتصورن متصور، ولا يقبلن عاقل، لا يقبلن عاقل مسلم أن من ثبتت صحبته لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يوجد على وجه الأرض قبل وبعد أفضل منه، لا. ولا يقبلن أحد أن صحابي كان مع النبي ارتد، لا تقبل هذا الكلام. نحن نعيش اليوم في كما يقولون جعجعة ليس لها طحن، أصحاب النبي أصحاب النبي، منهم من ارتد، وأصحاب النبي قاتل بعضهم بعض، وعائشة قاتلت علي، ومعاوية قاتل علي، والزبير قاتل فلان وفلان قاتل فلان، وجرى من الصحابي الفلاني كذا ومن الصحابي الفلاني كذا، يغرون صدورنا على أصحاب نبينا الذين نقلوا لنا هذا القرآن المجيد وهذا الدين القويم. لا تقبلوا، إننا نعيش في بلبلة وفي جعجعة وفي

60 عام وأكثر، وهذا الأمن كما تشهدون. وربما أن الشبيبة الذين يبلغون 30 والأربعين 30 لا يعلمون، عاشوا على هذه النعمة منذ 60 عام فأكثر، وهذه البلاد على هذا الوضع. أم لو أحصيت الأيدي التي قطعت بسبب السرقة، أستطيع أن أقول منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لا تبلغ 50 يد. الذي يقطع الطريق، عصابات تجلس الطريق، تأخذ أموال الناس، تقطع الطريق، هؤلاء محاربون. الله جل وعلا جعل لنا البلسم الشافي الحد الواقي أننا نقطع يده اليمنى ورجله اليسرى حتى لا يقطع الطريق بعد أحد. ومنذ أن عرفت نفسي إلى اليوم، ومنذ أن ميزت إلى اليوم، وأنا لم أرى إلا 2 فقط قطعت أيديهما وأرجلهما، أحدهما مات والآخر باقي إلى اليوم. إن رأيته قطعت يده، لأننا رأيناه عندما قطعت اليد والرجل. والناس تخاف، تهاب، لا تجلس، لا تعمل. شرع الله، شرع الله لا يصلح الخلق إلا الخالق. أما سارق، قاطع طريق، مختلس، ما إلى ذلك، هيا إلى السجن وله محامي، وسجن فيه مزرعة وفيه فيديو وفيه دش وفيه ما طعام وشراب، قتل ونهب وفعل الأعراب، انتهك هذا في هذا السجن، له محامون وربما يخرج بكفالة. الكفالة 100 دولار، 100 دولار يعني كم؟ 400 ريال يخرج. إذا خرج لا يعمل عمل آخر مثله أو أكثر منه، لكن لا، ليعترف. إذا اعترف بأنه قد قطع الطريق فإنه تقطع يده، لأن الله تعالى أخبر بذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجو أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا الجزاء. الإمام، الحاكم، السلطان، الوالي بالخيار، إما أن يقطع اليد والرجل، وإما أن ينفي من الأرض، وإما أن يقتل ويصلب. إذا خرجنا من المسجد وإذا بالشخص مصلوب، إيش هذا؟ هذا جلس في الطريق، مر إنسان مع امرأتي، وإذا به يأخذ المرأة ويأخذ المال ويزني بالمرأة ويفعل بها، هذا جزاؤه. بالله ما نرعوي ونخاف؟ أما إذا تركنا الأمر على هذا الحال، عصابة تذهب إلى البنك، تأخذ البنك، تجرد البنك، تفعل كل شيء، بعد ذلك تخرج براءة، محامي، وانتهى كل شيء. لا، الأمن متبلبل، الأمن لا يوجد. والله لا تعيش بلاد على وجه الأرض اليوم فيما نعلم كما تعيش هذه البلاد، لا، إلا بسبب سبب واحد، بسبب أمر واحد، إقامة وتنفيذ حدود الله فقط، لا زيادة على ذلك. وقعت السرقة، وقع الزنا، أقام النبي الحد، وقع الكذب، وقع، وهذه معاصي كبائر لا تخرج من الملة، لا تخرج من الملة. الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم وقع بسبب اجتهاد، وقع بسبب اجتهاد. فإذا وقع بسبب اجتهاد وما استحلوا دماء بعض، وإنما قال هذا أخطأ وأنا على الصواب، وهذا قال لا أنت مخطئ وأنا على الصواب، لا يؤديهم ذلك إلى الكفر. وبالمثال يظهر الحال، جاء ثوار من جملة بلاد إسلامية

0: وحاصروا أمير المؤمنين عثمان بن عفان في بيته وقتلوا أمير المؤمنين عثمان. أنكروا عليه أمور تافهة، وحقن أمير المؤمنين عثمان الدماء. جاء علي وأولاده يدافعون عنه فأمرهم بالعودة، لا يريد أن تقع مصائب، فقتل وهو صائم وهو يقرأ القرآن. تولى الخلافة الإمام علي رضي الله عنه. الإمام علي كان في هذه العاصمة المدينة عاصمة الإسلام، انتقل إلى بلاد العراق وسكن بالكوفة. الدنيا متبلبلة، الأوضاع متزعزعة. لو أراد الإمام علي رضي الله عنه أن يأخذ الثوار ويقتلهم في الحال لوقع ما وقع من زيادة الفوضى. فرأى الإمام علي رضي الله تعالى عنه أن يتريث قليلا حتى يستدب الأمن ويهدأ الحال، فإذا هدأ الحال وعرف أن هذا من الذين قتلوا وهذا من الذين قتلوا، أخذهم علي ونفذ فيهم شرع الله. معاوية رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، صحابة قالوا: لا يا علي، عليك أن تنفذ أمر الله في الحال، أنت الوالي، لا تتوانى. هذا خلاف في الرأي، خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد الله تعالى أن تقع مقابلات، وقعت المقابلات. أخيرا رجع طلحة، أخيرا رجع الزبير، أخيرا رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة ألفت جيش تقاتل علي رضي الله عنه، ولكن لما أراد الله أن تستيقظ كانت على هودج شقدق، فنزلت في موضع ماء، ولما نامت وأصبح الصباح تريد أن تتوجه إلى موضع المعركة، وإذا بها تنبحها كلاب الموضع الذي كانت فيه. سألت عن الموضع، قيل لها: الموضع يسمى ماء الحوأب. قالت: سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال لنا نحن النسوة: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ كأنني أنا المقصودة، ردوني إلى المدينة. رجعت إلى المدينة وتركت قتال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الزبير رضي الله عنه ترك قتال علي، أراد أن يأتي إلى المدينة، جاء بعض الأخبار وقتل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. إذن هذا اختلاف في الرأي واختلاف في الاجتهاد. أنت وولدك اليوم الذي يبلغ من العمر 9 سنوات تختلفان في الرأي، أنت لك رأي وهو له رأي، بل ربما يرى أن رأيه مصيب وأنت الشائب مخطئ. أنت لا تعرف ما قرأت، أنا قرأت، أنا في المتوسطة وأنت ما قرأت ولا تكتب وما إلى ذلك. فالاجتهاد إذا وقع المجتهد إن أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد إن شاء الله تعالى. لذا علينا أن نعلم أن ما جرى بين الصحابة وما وقع بين الصحابة ما لنا دخل فيه، لسنا في العير ولا في النفير، وإنما علينا نحن اليوم في زمن بلبلة، نحن اليوم في زمن فتنة، والله فتنة، والله فتنة. المرء يخشى على نفسه من الهلاك ومن العودة إلى الكفر لما يتجدد ولما يقع ولما يحصل. علي وعليك أن نلب على الله، نلح على الله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نلح على الرب. وأما أن نتكلم على علي بن أبي طالب، على عثمان بن عفان، على أبي بكر، على عمر، على طلحة، على الزبير، على الصحابي الفلاني وعلى الصحابي الفلاني، ما لنا وللصحابة، إنما لنا أن نقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا أجعل في قلبي غل على أبي بكر؟ أين أنا وأبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الزبير أو الطلحة أو عائشة أو أحد أصحاب النبي؟ أين نحن منهم؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون قرني وقرني وقرنك الآن الخامس عشر، 15 درجة نازلة. أضف إلى هذا أن بعض أعداء الله لما رأوا عزة الإسلام والمسلمين ألفوا كتب ودونوا فيها بعض هذه القضايا واخترعوا فيها بعض هذه الأمور. وقع من عائشة كذا، وقع من علي كذا، ككتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، كتاب مكذوب على ابن قتيبة، ابن قتيبة ما كتب هذا. أتوا إلى كتب التاريخ أضافوا إليها شيء ليس لها سند مقبول، كقضية كتب التاريخ ليس لها سند مقبول. السند انظر الحديث بين أيدينا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن الخبر على هذا المنوال لا يقبله المحققون من أهل العلم إن شاء الله تعالى. الخلاصة، حاطب شهد بدرا والحديبية، شهد بدرا والحديبية. بدر عرفنا لأي غرض، حديبية، الحديبية أيضا 1400 رجل توجهوا إلى مكة قاصدين العمرة، جابهتهم قريش. عدد قريش في مكة في ذلك الوقت لا يقل عن 20,000، 1400 يقابلون هذا العدد الكبير. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قيل إنه قتل، دعا النبي الصحابة وبايعهم على الموت، بايعهم على الموت، إننا سنذهب وندخل مكة ولو أدى الأمر إلى أن نموت نفعل ذلك يا رسول الله. فشهد الله تعالى لهم بالإيمان، وشهد الله تعالى لهم بالرضوان. ثم قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أخبرتني أم مبشر. هذا سند الحديث. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل إلا بالسند، إلا بوجود رجال السند. والله يا إخوان إن هارون بن عبد الله وحجاج بن محمد وابن جريج وأبو الزبير المكي فضلا عن جابر بن عبد الله الصحابي كلهم أسماء مدونة في كتب، في كتب أسماء الرجال، فلان ابن فلان ولد كذا وقرأ على فلان وفلان وقال فيه فلان ثقة عدل مقبول الرواية، وقرأ عليه فلان وفلان وفلان. إذا أردت أن تعود إلى أي راوي من رواة البخاري، من رواة مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني، البيهقي، العلماء كتبوا كتب في أسماء الرجال، الحافظ ابن حجر، ابن ماكولة، المزي، غيرهم، المكتبات الإسلامية حافلة مليئة بهذا النوع من الكتب. لا يمكن أن يذكر راوي في حديث إلا ومعلوم من هو وما درجته وهل هو مقبول الرواية أم لا، هذا الذي يقبل. وأما قيل ويقال وقال الراوي ويذكر وأخبر في قال كذا، لا، هات الراوي. أم بشير، أم بشير يحدث عنها جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الصحابي يروي عن أم مبشر. أم مبشر الأنصارية الخزرجية، أم مبشر بنت البراء ابن معرور الصحابي الجليل، البراء ابن معرور الخزرجي الأنصاري، هذه ابنته. البراء بن معرور أول من بايع رسول الله وضرب بيده في ليلة العقبة عند جمرة العقبة، أبسط يدك نبايعك، بايع. البراء بن معرور أول من استقبل الكعبة، البراء بن معرور. البراء بن عرور نقيب من النقباء الاثنى عشر الذين خرجوا من المدينة وذهبوا إلى مكة لمبايعة النبي حتى يأتي ويقدم، بايعوه بايعوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم، الإزار الذي يلبسه المرء لو أتى إنسان حتى يزيله وتظهر عورة المرء ينافع، يدافعون عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم صبيانهم، وعلموا أن الدنيا كلها ترميهم بسهم واحد، قريش بقية العرب. أم قلة من الأنصار هنا، أوس وخزرج، وهؤلاء جماعة في البيعة الأولى 12، البيعة الثانية 70 وزيادة، هؤلاء تصدوا للعالم كله. بقية العرب أنكروا على رسول الله لكن اتخذوا سياسة، قالوا دعوا محمدا وقريش، ما لنا ولمحمد، ليبقى الصراع بين محمد وبين قريش، ما يبقى، إن انتصر عليهم نظرنا في الأمر، وإذا غلبوا عليه كفونا المؤنة. لكن الأنصار قالوا لا، رسول الله إذن تعالى هلم إلينا، هذه يثرب، هذه المدينة عاصمتك ونحن جندك ورجالك. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقعت غزوة حنين وكانت الغنائم الكثيرة ووزعها رسول الله على بقية الناس ولم يعطي النبي الأنصار، ما أعطى الأنصار، أعطى بعض صناديد قريش، أعطى بعض صناديد العرب، أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى رجلا 100 بعير، الأنصار ما أعطاهم النبي شيء. اجتمعوا فيما بينهم وعقدوا مجالس صغيرة كأن النبي فتح الله عليه مكة وجماعته وقبيلته وأهله دخلوا في الإسلام، كأن النبي لا يريدنا، النبي ما أعطانا. سمع هذا الكلام رجل أتى به إلى النبي، أخبر النبي، فإذا بالنبي يأتي إلى الأنصار، ما قالة سمعتها عنكم، أنا سمعت كلام أنتم تقولونه. فاعترفوا بما قالوا، فقال النبي لهم يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله، ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. أين أنتم؟ أنا ما أفي، أنا ما أعترف، أنا أعترف لكم بما قمتم به من الخير. ولذا جعل الله تعالى قبره الشريف معهم، مع الأوس والخزرج، في هذه المدينة الطيبة. لما تنازعوا بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام أين يدفن؟ مكة. أين؟ الله جل وعلا قيض رجلا حفظا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. ولهذا دفن النبي في الموضع الذي قبض، ودفن في الموضع الذي قبض فيه، في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم بشير بنت البراء ابن معرور الأنصارية الخزرجية تحدث بهذا الخبر، تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو عند حفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب زوجة رسول الله. أم بشر جاءت تزور حفصة، حجرة حفصة: يا أهل المدينة، يا سكان طيبة، هذه حجرة عائشة التي فيها القبر الشريف، جنوبها الموضع الذي يقف الناس فيه اليوم ويجعلون ظهورهم على القبلة ويستقبلون الحجرة، الموضع الذي يقف الناس فيه اليوم هذا موضع حجرة حفصة. حجرة حفصة بلزق حجرة عائشة، بينهما قوة، يتهاديان يتحدثان، وكانتا متصاحبتين، كلمتهما واحدة. الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي بنى هذا المسجد، وزاد في هذا المسجد لا من القبلة، القبلة زيادة عمر وعثمان، زاد من ناحية الشرق، وجعل الطريق الذي يؤدي إلى باب البقيع والذي يؤدي إلى باب جبريل وباب النساء. الوليد هو الذي فعل هذا، هدم حجر زوجات النبي حفصة، زينب، صفية، بقية الزوجات، لغرض الله أعلم به، ما لنا فيه دخل، ويا ليته ما فعل، ولكن الله جل وعلا أراد أن يفعل، فعل هذا الأمر، أخذ حجرة حفصة. والذي نفذ القضية أمير عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. عمر بن عبد العزيز يمت إلى آل عمر بنسب، آل عمر وقفوا لعمر قالوا له: لا يمكن تأخذ الحجرة، تهدم الحجرة، إلا إذا أعطيتنا خلفها طريق. فأعطاهم طريق من تحت الأرض، وهو موضع النافذة التي ترونها في قبلة المسجد، طريق تحت الأرض يمرون منه ويذهبون إلى دور آل عمر. بقي الوضع على هذا الحال إلى زمن السلطان قايت باي، إلى زمن السيوطي، إلى زمن السمهودي، حفرة من تحت الأرض، نفق، يجتمع الناس في هذا النفق ويقع خلط بين رجال ونساء في هذا النفق. فالسمهودي طلب من الخليفة أن يزيل هذا المنكر، فأزال هذا المنكر وسد هذا النفق وترك هذه النافذة التي ترون، وهي عبارة عن علامة لدور آل عمر لحفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذهبت أم بشر إلى حفصة، وإذا بأم مبشر تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد،
1: من أصحاب الشجرة أحد،
0: لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة. حفظت أم مبشر هذا الحديث. الذين بايعوا تحتها، وهي شجرة في يوم البيعة، بيعة الرضوان في السنة السادسة، والنبي بالشميسي، يوجد سدرة شجرة النبي وقف تحتها يستظل، والصحابة يأتون واحدا واحدا يبايعون رسول الله. عدد هؤلاء الذين بايعوه ذلك اليوم 1400، ولا يبلغون إلى 1500. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العدد لا يدخل النار. أتم الحديث بعد ذلك، آتي ببعض تعليقات على الحديث. حفصة قالت: يا رسول، بلى يا رسول الله، كيف ما يدخلون النار؟ بلى يدخلون النار، الذين بايعوا تحت الشجرة قد يدخلون النار. هذه زوجة النبي تحاور. ايش الدليل يا حفصة؟ اولا الرسول انتهرها، منعها، اسكتي. قالت حفصة: انا عندي دليل. الدليل قول الله: وان منكم الا واردها، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لا احد من هذه الامه الا ويرد النار، لانه يؤتى بالنار يوم القيامه وينصب عليها الجسر الصراط الكبري، فالناس يمرون على هذا الكبري من ارض المحشر، من موضع الجمع يوجد الكبري على متن جهنم، فيمر الناس على هذا الصراط، منهم من يزحف ومنهم من يجري ومنهم من يهرول ومنهم من هو كجاود الخيل ومنهم كالريح المرسلة ومنهم من يمر كالبرق. يا الله، كان على ربك حتما مقضيا، أمر لا بد منه. من الذي قال هذا؟ الذي خلقني وخلقك، لا بد أن نمر على النار. فمن الناس من يزحف، ومن الناس من تأخذه الكلاليب، كلاليب تأخذ هؤلاء العصاة وتلقيهم في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والنار ليست بحمراء، وإنما هي سوداء قاتمة، أخذت جمرة من النار غمست في الجنة مرار، ولما غمست عدة مرار خرجت صارت على لون نارنا هذه، يعني أنها خفضت 70 مرة حتى صارت كهذه النار. وهذه النار أعدها الله تعالى للكافرين، أعدها الله تعالى للفاسقين، أعدها الله تعالى لمن لا يأتمر بأمره، أعدها الله جل وعلا لمن انحرف عن الطريق القويم الذي أراده الله تعالى لنا ودعانا إليه وهدانا إليه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا فإننا نرجو رحمة الله، نرجو رحمة الله، ونسأل الله جل وعلا أن ينظر إلينا بنظر رحمة، وأن يتوب علينا، وأن يمن علينا بفضله، وأن يجعلنا ممن يتجاوز هذا الصراط على خير ما يرام، ويجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن ثمة يوم لا تنفع فيه خلة ولا تنفع فيه شفاعة ولا ينفع فيه مال ولا ينفع فيه بنون ولا تنفع عشيرة ولا قبيلة ولا جماعة، كل النفس نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النبي عليه الصلاة والسلام بجنبتي الصراط، بجنبتي الصراط، ماذا يعمل؟ ماذا يفعل؟ الصراط الأمة تجوز تمر تأتي إليه وتصعد وتروح حتى تذهب إلى الموضع الآخر، موضع الأعراف، موضع آخر بين الجنة وبين النار يسمى الأعراف. الذي وصل إلى الأعراف يا سلام سلم، اللهم سلمنا يا كريم. النبي واقف، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، هذا ما يقول، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، هكذا جاء في الخبر الصحيح. وأريد أن أعطيك كذبة وخزعبلات يقولها الذين يتأكلون بالعلم والذين يتأكلون بالصلاح والتقوى. يقول شيخ من مشايخ الطرق، شيخ من مشايخ الطرق يعطي أوراد وأحزاب، يقول إن من أخذ وردة وحزبة إذا جاء يوم القيامة يدخل الجنة على أعناق الملائكة، يدخل الجنة على أعناق الملائكة، يعني أنه إذا أتى إلى الصراط لا يتجاوزون الصراط، الملائكة يحملون أصحابه وأتباعه إلى الجنة على طول. من أخذ هذا الورد الذي يعطيه، كل الناس يريدون هذا الورد، ورسول الله بجنبتي الصراط، رب سلم سلم، رب سلم سلم، رب سلم سلم، هكذا يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. احتجت حفصة، الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذا مروا على الصراط يا حفصة ينجي الله من؟ من الذي ينجى؟ القرآن يقول الذين اتقوا، ما معنى اتقوا؟ يعني جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، جنة درقة حصن، هذه الجنة والدرقة الأعمال الصالحة، اتبعوا أوامر الله، انتهوا عما نهى الله تعالى عنه، يومها ليست جنة مال ولا حسب ولا نسب ولا قرابة ولا ملك ولا عظمة ولا حشمة أبدا، وإنما ركوع سجود ذكر لله، خضوع استكانة لله، عبادة الله هي التي تنجي العبد يوم القيامة من الله، لأن الله تعالى قال يوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. حتى من أراد أن يشفع من الأولياء والأنبياء والصالحين والأتقياء لا يشفعون في هذا ذاك اليوم إلا بشرط، إلا بشرط، هذا الشرط إذن الله، إذا ما أذن الله لا يشفع أحد، والله لا يرضى ولا يشفع إلا لمن رضي عنه، ولذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، من الذي ارتضى؟ الله. لا يشفعون، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو. فإذا استقمت أطعت عبدت خشعت ركعت سجدت أطعت رضي عنك، لا إله إلا هو. لكن لا، أنا في حسبك، أنا في جوارك، خذ بيدي. من يأخذ بيدك؟ أيوجد أحد يأخذ بيدي أحد في ذلك اليوم؟ والله تعالى يقول يوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكلكم يعلم أن الله إذا بعث الأولين والآخرين وماج بعضهم في بعض، وذهبوا إلى أبيهم آدم ونوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وأتوا إلى سيد الخلق حتى يشفع صلى الله عليه وسلم. الأمم كلها تذهب تلتمس منه الشفاعة، يعني يشفع عند الله حتى يهون الله الخط. ماذا يصنع رسول الله في ذلك الجمع الحاشد، في ذلك اليوم المخيف؟ يذهب إلى ربي فيسجد له. أذهب إلى ربي فأجده في بيت العزة فأخر له ساجدا، ويدعني مدة من الزمن ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. فإذا رضي الله تعالى قال لي: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. لا، يقول يكتب عن بعض الصالحين والأولياء أنه يقول: لا، أنا أحملك، أنا أشفع لك، أن تلتمسني في يوم الجمع الأكبر أنا أخذك بيدي. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أخر له ساجدا فيلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. فإذا أذن الله ورضي الله ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يفصل القضاء بين الخلق ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيقع ما يقع في ذلك الوقت من تطاير الصحف. الصحف تتطاير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك الذي عملت في هذه الدنيا، عش 70-80 منذ أن بلغ 15 من العمر القلم يكتب. كمبيوتر اشتغل يا أخي، اشتغل، اقرأ كتابك، هذه صفحاتك التي عملت في الدنيا، اقرأ كتابك بنفسك، كفى بك اليوم عليك حسيب. آخذ كتابه بيمينه، آخذ كتابه بشماله، هناك حوض يشرب تشرب منه الأمم، الذي شرب من شربه لا يظمأ بعدها أبدا. هنالك أيضا الصراط، الذي تجاوز الصراط إلى موضع الأعراف نجا، الذي أوبق وأخذ ووضع في النار إن كان من أهل لا إله إلا الله لا يخلد، وإن لم يكن من أهل لا إله إلا الله خلد في النار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، خلود. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهون علينا خطب ذلك اليوم، وأن يشفع فينا نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يمن علينا بفضله ويتفضل علينا بمنه، إنه الجواد الكريم. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: تحدثت عمن يسمي نفسه أو يدعي بأنه كاتب ومفكر إسلامي، عرض مجموعة من آرائه في عدد من القنوات الفضائية. بقي لها في ذكر هذا الشخص وما تكلم به أنه يرى أن من الحرية جواز الخروج على ولاة الأمور ولو بالسلاح، والأدهى من ذلك أنه ينسب هذا للإسلام ويستدل عليه بأدلة.
4: نسأل الله العافية. هذا من الضلال المبين. الخروج على الأئمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأنتم على رجل جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. لا يحل للمسلم أن يخرج على السلطة المعتبرة لا بسلاح ولا بلسان. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر أنه يأتيهم ولاة يستأثرون عليه ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها، قال الصحابة: أفلا ننابذهم؟ يعني على نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. يعني في بعض ألفاظ الحديث ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي لفظ ما صلوا، وفي لفظ حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الذي يقول عنه أنه مفكر، هذا هو مفكر، لكن هو داخل في حكم أنا أنبئكم على من تنزل الشياطين. هذا مفكر تفكير الشياطين، يريد أن يفسد البلاد ويزرع الأحقاد، ويكون في هذا كما قال الشيطان: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا من دعاة الضلال ومن حمل في أفكار الشيطان. ولا يصح أن يقال أنه مفكر إسلامي، بل هذا مجرم صاحب تفكير إجرامي. وحاشا أن يكون هذا الضلال المبين وشق العصا واستباحة الدماء وإخراج الناس من مجال السمع والطاعة والنصيحة الصادقة إلى مجال المنابذة، نسأل الله العافية. هذا هو في حقيقة هو مذهب الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. ولا شك أن هذا المفكر ليس كأولئك. أولئك كانوا أهل صلاة وتهجد وبكى، فهل هذا المفكر من أهل التهجد أو أنه حريق اللحية فاسق اللسان خبيث الطوية قبيح الأفعال جريء على المحرمات وهو حري بذلك؟ هذا ينبغي أن يحذر. نسأل الله أن يكفي أن شره أو أن يعاجله بالاستضعاف.
3: أيضا تذكر أختنا من القضايا التي أثارها، يقول بأن أساء كثيرا إلى الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، حيث زعم أن الخلافة الإسلامية كانت في عهد النبوة وفي عهد أبي بكر وعمر فقط، ثم ادعى أن عثمان رضي الله عنه لم يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأنه غير كثيرا.
4: نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عثمان ما يقول ويقول عنها وما فعل، ويبايع عن عثمان في يوم الشجرة لما بايع الصحابة على الموت، قال: وهذه عن عثمان. هذا الخليفة هو أحد الخلفاء الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين بعدي عرضوا عليها بالنواجذ. النبي قال: الخلافة بعدي 30 عاما، وخلافة عثمان داخلة فيها. ثم هذا الجاهل الرقيع والأحمق الوضيع يزري بالصحابة من المهاجرين والأنصار ويقرون خلافة علي وعثمان ويبايعونه، ويأتي هذا الصقيع ويقول لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه المقولة تدل على عقلية الإنسان وانحطاطه في عقله وفي تفكيره الفاسد، نسأل الله العافية.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
1: البصائر في هداية الحائر.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
4: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
3: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
5: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
4: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره.
3: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
6: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب الصداق. والصداق هو ما يبذله الزوج للزوجة عند الزواج، يعني ما يبذله لها، يعني سواء كان عينا أو منفعة، فهو الذي تستحقه الزوجة على زوجها، ولا يكون ذلك خاصا بالمال بل حتى المنافع، كما يعني جاء في قصة الرجل الذي لم يكن عنده شيء يدفعه لزوجة حتى خاتم من حديد، فسأله عليه الصلاة والسلام عن ما يحفظ من القرآن فأخبره وأمره بأن يعلمها شيئا من سور القرآن، وهذه هي المنفعة. المهر والصداق هو منفعة. وكذلك أيضا يعني هذا الحديث الذي ذكره المصنف في أول الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، فإن هذا أيضا هو منفعة وليس بمال دفعه لها، وإنما تخليصها من الرق، وبأن أحسن إليها في الرق وأحسن إليها بأن تزوجها وجعل عتقها صداقها. هذا الحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتحت خيبر وكانت يعني هذه وكانت أم المؤمنين صفية، كانت يعني من بيت شرف في اليهود، وأنه فات عليها يعني ذهب عليها زوجها، الرسول عليه الصلاة والسلام وهي ابنة كبير من كبراء اليهود، يعني قد قتل من قبل، فأراد أن يكرمها وأن يرفع من شأنها وألا تكون كغيرها من النساء العاديات التي ليس لهن المنزلة الكبيرة، فأراد أن يرفع من شأنها وأن يجبر ما حصل لها مما فاتها، وأنه حصل لها في الإسلام ما فيه خير لها مما فاتها قبل أن تسترق وقبل أن تكون يعني في الإماء. نعم.
7: فيه يعني أن الصداق لا يلزم أن يكون مال يتمول،
4: لا يلزم أن يكون مالا، بل يجوز أن يكون منفعة. لا يلزم أن يكون مالا، بل يجوز أن يكون منفعة.
7: يحتاج إلى ولي، شاهدين.
4: الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها ولم يحتاج إلى ولي، لأنها مسبية يعني وليس لها يعني أولياء، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوجها بدون أن يكون لها ولي يعقد عليه.
7: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟
5: قال قلت لا، قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه، رواه مسلم.
4: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في صداق الرسول عليه الصلاة والسلام لأزواجه، وقالت إنها كانت 40 أوقية 12 أوقية ونشا، والنش هو نصف أوقية، والأوقية يعني 12 درهما، فيكون المجموع 480 ويضاف إليها نصف أوقية التي هي 20 فتكون 500 درهم. هذا هو الصداق، ولكنه في غالب نسائه، لا يقال إن كل نسائه كذلك، لا يقال إن كل نسائه كذلك، وإنما هذا هو الغالب فيهن، هذا الغالب في صداقه عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن صفية التي معنا لم يكن لها هذا المقدار، لأنها كانت يعني عتقها صداقها، وكذلك ميمون إحدى زوجاته التي أصدق عنهن أصدق عنها رئيس الحبشة، رئيس الحبشة الذي هو النجاشي ملك الحبشة أصدق عنها. فإذا قوله يعني قول عائشة على نسائه يعني غالب نسائه، على غالب نسائه، وأن هذا يعني شيء يعني ليس فيه مغالاة، وإنما هو شيء فيه سهولة وفيه يسر وليس فيه مغالاة.
5: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
4: ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه لما تزوج فاطمة ولم يكن عنده شيء قال أعطها شيئا، وهذا يفيد أنه تأكد الصداق وأنه لا بد منه، يعني قل أو كثر الصداق يعني لا بد منه ولو كان قليلا، فقال أعطها شيئا، وشيئا هذا شيء مطلق يدخل تحته القليل والكثير، فقال ما عنده شيء، قال أين درعك الحطمية، يعني لأنه كان عنده درع فأشار إليه وأرشده إلى أن يعني أن هذا الدرع يعني يمكن أنه يعطيه صداقا لها أو يبيعه ويدفع قيمته يعني صداقا لها. الحاصل أن هذا فيه الإشارة إلى أن الصداق لا بد منه للمرأة، وسواء كان قليلا أو كثيرا، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قلة المال وقلة ما يقع في أيديهم، وهذا كان في أول الأمر، وزواج علي رضي الله عنه كان في أول الأمر يعني بفاطمة بعد الهجرة، ولكنه كثرت بعد ذلك الفتوح وحصلت الفتوح وكثرت الأموال وتغيرت الحال، ولكن يعني هذا يدل على ما كان عليه حالهم. وقد سبق أن مر بنا الرجل الذي قال للذي الواهبة التي وهبت الرسول صلى الله عليه وسلم نفسها، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن له بحاجة أن يزوجها إياه، فسأله عما عنده فلم يجد حتى الخاتم من حديد لم يجده، وقال إن يعني إن أنه لا يملك إلا إزارة، وإزارا ليس معه رداء، يعني قطعة من القماش يضعها على أسفله، وليس عنده قطعة ثانية يضعها على كتفيه، وهذا كان في أول الأمر، فكان الواحد منهم يعني ليس عنده شيء يقدمه مهرا لزوجته لقلة ما بأيديهم ولقلة المال في أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
5: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.
4: ثم ذكر هذا الحديث عن
5: عمرو بن شعيب أبيه
4: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل العصمة وقبل العقد قبل دخولها في عصمة الرجل فإنه يكون لها، لأن هذا قدم من أجلها، فإذا أعطي أحد أقاربها حباء أي عطية فإنها تكون لها، لأنه في هذه الحالة في هذه الحالة يكون فيه اتهام في المحاباة، وأنه يحابي من أجل أن يصل إليها، فكل ما يقدم لها قبل العقد وقبل الزواج سواء قيل هذا لها وهذا لأبيها فإنه يكون كله لها، وكذلك ما يوعد به قبل العقد يعني أنه يكون مما تعطى إياه قبل العقد سواء سمي صداقا أو حباء لبعض أقاربها أو عدة يعني لها أو لغيرها فإن ذلك إنما يكون لها. أما إذا حصل بعد العقد وبعد أخذ كونها عصمة بيده ثم أعطى أباها أو أخاها شيء فإنه يكون له، فإنه يكون له لأن المحاباة يعني قد ذهبت لأنها ملك عصمتها وكان زوجته، فما في حاجة إلى أن يعني يجامل، وإنما المجاملة قد تكون قبل ذلك. ولهذا كل شيء قبل العقد يكون لها، وما يعطى أقاربها أبوها وأخوها من شيء بعد العقد فإنه يكون له لأن هذا من الإحسان إلى الأقارب ومن ما فيه جلب المودة يعني بينهم يعني بينه وبين أهلها، فإذا كان قد ملك عصمتها فما فيه محابات ولا فيه اتهام بالمحابات لأنها ملك عصمتها، فلا مجال لأن يقال أنه يريد أن يحابي لأن المحابات يعني تتصور قبل العقد، أما بعد العقد خلاص هي بيده ولا أحد يعني يحول بينه وبينها. فإذا هذا الحديث يدل على أن كل شيء يحصل للمرأة أو لأهلها قبل العقد فإنه يكون لها، وأما إذا كان أعطى أهلها شيئا بعد العقد فإنه يكون للذي أعطي لأنه لا مجال فيه للمحاباة. والحديث في إسناده عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج وهو مدلس، وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث لأن ابن جريج مدلس، ولكن ابن جريج قد صرح بالتحديث عند النسائي وهو كذلك موجود في النسائي، وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشيته على البلوغ، وقال إن سلامة من التدليس حصلت بكون ابن جريج صرح بالتحديث عند النسائي وهو كذلك موجود في سنن النسائي.
5: وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة.
4: ثم ذكر هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جيء له وقيل له إن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها، فقال رضي الله عنه لها
7: نعم تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات.
4: نعم ولم يدخل بها حتى مات، يعني عقد عليها ومات وهو لم يدخل بها. فابن مسعود رضي الله عنه اجتهد وقال إن لها مثل مهر أو مثل صداق يعني مثيلاتها لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة، لا وكس يعني نقص عن مثيلاتها ولا شطط يعني لا زيادة، وإنما يعني شيء معتدل مماثل لمثيلة يعني مماثل لمهر مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث. فقال ما

0: وقع بالشام، فلا تدخل بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعون فيفنيهم أو يحصل لهم الموت. فاستشار المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، فمنهم المهاجر والأنصار الذين استشارهم، منهم من قال ادخل ومنهم من قال لا تدخل. وأما مسلمة الفتح فيعني أشاروا عليه بأنه لا يدخل، ورأى رضي الله عنه أنه لا يدخل، وأنه وقال إني مصبح على ظهر، إني مصبح على ظهر، يعني أنه يركب يعني بعيرة ويرجع يعني إلى المدينة ولا يدخل البلد اللي فيه الطاعون. فقيل له أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موجودا معهم في السفر، ولكنه قد لم يحضر هذه المحاورة لكونه غاب في مهمة في العسكر. فلما جاء قال عندي فيها شيء، عندي فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها، وإن وقع وأنتم لستم فيها فلا تدخلوا عليه. فأخبر فعلم عمر بذلك وفرح، وسره أن هذا الاجتهاد بعد هذه المشاورة وبعد أخذ رأي المهاجر والأنصار ومسلمة الفتح، وأنه استقر عنده أن يرجع وأن لا يعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت، ففرح عمر رضي الله عنه. وهكذا ابن مسعود رضي الله عنه فرح بهذا الخبر أو بهذا الحديث الذي حدثه به معقل بن سنان، حدثه به، وكان فعله أو اجتهاده وفتواه التي حصلت باجتهاد مطابقة لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما كان يعلمها إلا بعد أن أخبره بها هذا الصحابي الذي هو معقل بن سنان.
1: سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط.
0: نعم، يعني معنى لها المهر، لها المهر، ولكنه مهر المثل لأنه لم يفرض، لأنه لو فرض لها شيء يعني يكون المفروض هو المعتبر، لكنه لم يفرض لها شيء فحكم لها بأن يكون لها مثل نسائها أي شبيهاتها ومثيلاتها، لا وكس لا نقص عن مثيلاتها ولا زيادة ولا شطط الذي هو الزيادة، وعليها العدة ولها الميراث. هذه الأمور الثلاثة يعني حكم بها أو أفتى بها مسعود، ثم علم أن الرسول عليه السلام أفتى بهذه الأمور الثلاثة لهذه المرأة.
1: يعني الآن عليها العدة مع أنه لم يدخل بها.
0: إيه نعم، عليها العدة ولم يدخل بها، لأن هذا دل على يعني الذي عليه عدة التي ليس على عدة الطلاق، كما جاء في القرآن يا أيها الذين طلقتموهن من قبل تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما بالنسبة للوفاة عليها العدة.
1: إذا قلنا الحكمة هي استبراء الرحم فهنا ما في مجال لله.
0: أصلا ما فيه، ما هي ليست القضية هي استبراء الرحم فقط. استبراء الرحم يعني يكون في مثل المسبية، فإنها يعني يستبرا رحمها بحيضة تحيضها بحيث لا يعلم أنها يعني حملت يعني قبل أن تسبى. وأما بالنسبة لهذه فهذا حكم شرعي جاء بأن لها حق، بأن لها حق وعليها حق، لها حق الصداق ولها حق الميراث، وعليها لزوجها حق العدة يعني 14.
1: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه.
0: ثم ذكر هذا الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لامرأة في يعني في زواج يعني سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني حصل له شيء يستحل به الفرج، شيء يعني اللي هو المهر، يعني فإذا دفع مهرا من هذا القبيل فإنه يعني يكون يعتبر مهرا لأنه يعني مال ولكنه شيء يسير، ويعني كما جاء في الحديث خير الصداق أيسره.
1: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك.
0: ثم ذكر هذا الحديث.

0: الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج
1: أن أجاز
0: أجاز أجاز يعني زواج امرأة بن علي يعني أن مهرها يكون علي ويعني معنى ذلك أن المهر ولو كان يسيرا فإنه سائر ويعني والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق أن مر في قصة الواهبة قال التمس ولو خاتم من حديد يعني ومعلوم أن علين أكثر من الخاتم أكثر من الخاتم من حديد فإذا يعني كل شيء يتمول يعني وأقل فإنه يجوز أن يكون صداقا
1: صلى الله عليك إذا تراضيا على إسقاطه
0: لا ليس لهما ذلك لأن لو كان لو كان يعني لو كان هذا لقال للمرأة يعني هل تسقطينه وتوافقين على إسقاطه وإنما لما لم يجد يعني شيء من المال ولو خاتم من حديد سأله عما يحفظ من القرآن أو ما عنده من القرآن وأمره أن يعلمها فيكون صداقا حتى يعلم أن أمر الصداق ليس بالهين وأن على الأزواج أن يعني يعطوا الصداق لزوجاتهم يعني سواء كان قليلا أو كثيرا
1: هل هو شرط في العقد؟
0: لا ليس بشرط ولهذا هذا الحديث الذي مر وهو أنه تزوج ولم يفرض لها شيئا ومع ذلك الزواج معتبر ولكنه يفرض لها أو يجب مثل مهر مثلها
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد خرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح
0: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على خاتم من حديد هو في الحقيقة ما زوجها ولكنه أراد أن يزوجها لو وجد يعني فهو من حيث الحكم يعني المهر يكون خاتم من حديد ويجوز أن يكون خاتم من حديد لكن الذي حصل في المرأة التي أشار إليها لم يزوجها على الخاتم وإنما أراد أن يزوجها ولكن الخاتم كان مفقود لم يجده يعني هذا الذي يريد الزواج فإذا الزواج على خاتم من حديد صحيح وثابت بذاك الحديث الذي أريد أن يكون مهرا إن وجد ولكنه ما وجد فإذا كون الشيء القليل ولو كان خاتم من حديد هو ثابت في قصة الواهبة وأما هذا الحديث الذي فيه أنه تزوجها أو يعني بخاتم من حديد ما زوجها أراد أن يزوجها لأن الواقع أنه زوجها بما معه من القرآن ولم يزوجها بالخاتم لأنه لم يوجد ولهذا الأموال أو الأشياء الأصول يعني مقدمة على المنافع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما صار إلى أن يعلمها شيء من القرآن إلا بعد أن عدم يعني تحصيل شيء من المال ولو قل إذن الحديث ليس فيه أنه زوجها صحيح وإنما أراد أن يزوجها ولكن الحكم صحيح أن الزواج على خاتم الحديث صحيح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه ولكنه لما لم يوجد انتقل إلى منفعة
1: وعن علي رضي الله عنه أنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم خرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال
0: وهذا الحديث قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم يعني عن علي ولكنه غير ثابت ولكن كون التحديد أنه لا ينقص يعني هذا يعني غير صحيح ولم يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يمكن أن يكون يعني 10 دراهم ويكون أقل ويكون أكثر
1: يعني إذا لا يوجد شيء تحديد لأقل أو أكثر
0: ما في تحديد أبدا لأن ما دام ذكر الخاتم الحديد وهو يعني شيء يسير وتافه يعني يدل على أنه لا تحديد لأقله وكذلك لا تحديد لأكثره لأن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ولكن الحث على التيسير والتسهيل وعدم المغالاة هذا أمر مطلوب فلا حد لأكثره ولا حد لأقله
1: نحسن الله لك قد يكون ذكر الشيء قليل جدا تافه يعني ربما حتى قد يجر إلى
0: يعني قد إذا كان شيء تافه مثل تمرة واحدة أقول مثل هذا لا يعني لا يصير وإنما يصير يعني شيء يستفاد منه وليس مثل التمرة الواحدة أو يتزوج على تمرة
1: نسمع الآن من زوج بريال وريالين
0: الريال والريالين يعني كونه إذا لم يوجد إلا ريال وريالين يمكن أن يزوج بهذا لأنه مال ما دام أنه ما حصل إلا هذا. ولكن يعني التزويج لعل هذا الذي يذكر أن المقصود به أن هناك مال يعطى ويخفى ثم عند العقد يقول على ريال وريالين، وهذا موجود في بعض البلاد أنهم ينصون على شيء في العقد والصداق غيره.
1: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
0: وهذا فيه الترغيب لتسيير الصداق وعدم المغالاة فيه وعدم العناء المشقة على الأزواج الذين ليس عندهم شيء، لأنه يترتب على ذلك أن يتضرر الشباب والشابات، الشابات يعني يتأخرن في الزواج والشباب لا يجدون يعني شيئا كثيرا يتزوجون به، فجاء الترغيب في تخفيف الصداق وتيسيره وقال خير الصداق أيسره، يعني ما كان يسيرا وليس شاقا يعني على الزوج. نعم إذا كان الزوج يعني عنده قدرة وأراد أن يعني يعطي بشيء كثير يعني ليس فيه يعني ليس فيه مغالاة فإن ذلك يعني يسوغ له، ولكن كون الناس لا يزوجون إلا بالمال الكثير ولا يزوجون إلا إذا حصلوا مالا كثيرا هذا من أعظم الضرر على الشباب يعني ذكورا ونساء.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة رضي الله عنه فمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راوي متروك، وأصل القصة في الصحيح. وفي إسناده راو متروك
0: نعم.
1: وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.
0: يعني هذا الحديث في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة ابنة الجون ويعني وهي ثابتة في الصحيح، ولكن هذه الزيادة التي في آخرها والتي أن أسامة هو الذي أصدقها هو الذي أعطاها المتعة التي تكون عند الطلاق، وهي ما يدفعه الزوج للزوجة عندما يطلقها طيبا لخاطرها بمناسبة هذا الانفصال الذي قد يكون شاقا عليها. قال إن أسامة بن زيد أنه أعطاها هذه المتعة التي هي ثلاثة أثواب، والصحيح أن الذي تولى ذلك هو أسيد
1: أبو أسيد
0: نعم.
1: فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيتين.
0: رازقيتين يعني نوع من من من من, من اللباس.
1: الآن إدخاله في باب الصداق.
0: إدخاله في باب الصداق يعني ما في ذكر ما يتعلق به، ولكن في ذكر المتعة أو في ذكر التمتيع الذي يكون عند الطلاق. وهي لما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، يعني اجتهدت وقالت هذا الكلام ولا تدري عن نتيجته، فالرسول عليه السلام قال الحقي بأهلك، وأحسن إليها بأن أمر بمن يعطيها يعني هذه المتعة بهذا الفراق وهذا التطريق، ولم يحصل لها الظفر بأن تكون من أمهات المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.
2: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام.
0: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: بلوغ المرام. لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
0: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته، أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
1: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
0: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
2: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: وجل الله أكبر على ما هدانا.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب
1: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: بين السائل والمجيب
1: بين السائل والمجيب
2: بين السائل والمجيب.
4: أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: من يصلي في بيته ولا يشهد صلاة الجماعة، هل له أجر الصلاة أم لا، علما بأنه بجوار المسجد؟
5: هذا يخشى عليه من سوء الخاتمة، لأن الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، والضلال له آثاره. وفي حديث عبد الله بن مسعود الصحيح يقول: إن الله شرع على لسان نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة مع الجماعة، إنكم لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف لو صليتم في بيتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالضلال يؤدي براكبه إلى المهالك، والزهد بفضل الله وعظيم أجره على الصلاة يخشى أن يترتب عنه سوء الخاتمة. فإن من يزهد ب27 مثلاً في كل فريضة يدل ذلك على استهانته بهذا الفضل العظيم. الواجب على هذا أن يتوب إلى الله، وكان الناس يرون ترك الصلاة فسقا ترد به الشهادة. إذا شهد شاهد على أحد وجرحه المشهود عليه بأنه لا يصلي مع الجماعة مع القدرة، وجب على القاضي أن يرد شهادته.
2: بين السائل والمجيب
1: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: بين السائل والمجيب
1: بين السائل والمجيب
2: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
7: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
6: الحمد لله وحده على جزيل نعمه ووافر كرمه، الصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: تكلم الشيخ رحمه الله في فصول عن الملائكة وأعمالهم فقال: ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدم، قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم، إلى قوله: هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إلى أن قال رحمه الله: والملائكة أصناف، منهم من هو موكل بالعبد دائما، ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ومنهم ملائكة يتتبعون مجالس الذكر وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيلا فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل، تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس. هذا كله جاءت به الأحاديث الصحيحة. أما أنه كل تبدل عليه الملكان فهذا لم يبلغنا فيه شيء. وسئل رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة الحديث، فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله، قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال: إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة، وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة. والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان، فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك. قد قيل في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن المراد به الملائكة، والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر، كما قال عبد الله بن مسعود: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان، والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق الأولى. وإذا علم بها الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم. وسئل رحمه الله عن عرض الأديان عند الموت: هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتفتنون في قبوركم، ما المراد بالفتنة؟ وإذا ارتد العبد والعياذ بالله هل يجازى بأعماله الصالحة التي قبل الردة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمرا عاما لكل أحد، ولا هو أيضا منتفيا عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع ذلك لأقوام. وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. منها ما في الصحيح في الحديث الصحيح: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ في صلاتنا من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم، لأنه وقت الحاجة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأعمال بخواتيمها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لأعوانه: دونكم هذا، فإنه إن فاتكم لن تظهروا به أبدا. وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول لا بعد لا بعد مشهورة. ولهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت، إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عكرمة لما نزلت هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فقال الله لهم: ولله على الناس حج البيت، فقالوا: لا نحجه. فقال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد؟ ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. ويقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. فينتهرانه انتهارة شديدة، وهي آخر فتنته التي يفتن بها المؤمن. فيقولان له كما قال في الأول، قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم، وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
7: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. فإن بها النظرة أي أصيبت بالعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط. ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث ابن عمر بنحوه، وفي رواية له: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان في صحيحه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرحا وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في باب الجعالة والإجارة، قال: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجعالة كما يقول المؤلف رحمه الله أوسع مفهوما من باب الإجارة، لأن الإجارة عقد لازم وعلى أشياء محدودة معينة، أما الجعالة فإنها تدخل في أمور كثيرة وليس لها حد يحدها ولا عقد يلزم بها، لأنها عقد جائز. فلو أنه قال: من صنع لي كذا وكذا فله كذا، ثم بعد يوم أو يومين أعلن بأنه تراجع عن قراره هذا، فلا أحد يلزمه بشيء، فلذلك يعني تعتبر عقد جائز. والجائز معناه أن كل من المتعاقدين له حق أن يفسخ العقد، والجعالة ليس لها طرف معين، يعني طرف ثاني حتى يفسخ أو يتم، إلا أنه إذا شرع بالعمل فإنه إن أتم هذا العمل أخذ الجعالة، وإذا لم يتم فإنه لا يأخذ شيء، لأن المعلن قال: من فعل لي كذا وكذا فله كذا. فإن فعلته مثلا بنى لي هذا الجدار، حفر لي هذه البئر، أجرى لي هذا النهر، صنع لي هذا مثلا الخشب بابا ونحو ذلك، فمن عمل العمل وأكمله استوجب واستحق الجعل، وإلا فلا. وقد يدخل أيضا في باب القربات، مثلا قد يقول: من اعتمر عن أبي فله كذا، يعني مقابل تكاليف العمرة أو الحج مثلا، ومن مثلا بنى لي هذا المسجد فله كذا وكذا، أيضا من المال بقدر ما يكلف المسجد. فالجعالة تدخل في الأمور العادية وفي أمور الآخرة التي تدخلها النيابة، التي تدخلها النيابة تدخل فيها الجعالة. من سور هذه المقبرة فله كذا وكذا. نعم.
3: الأذان والإمامة.
2: الأذان على كل حال هو أمر عمل صالح يراد به الآخرة، يراد به وجه الله والدار الآخرة، فلا ينبغي للمؤذن نفسه أن يشترط، لكن إذا قال هذا الإنسان من أذن في مسجدي هذا فإن له كذا وكذا، يعني إكرامية تطيب لخاطره، عونا له على الالتزام. فإذا جاء إنسان محتسب يريد الأجر لله فله أن يأخذ أيضا هذه الجعالة. فهذا أيضا من الأمور الصالحة التي يراد بها وجه الله والدار الآخرة. من عقد حلقة للقرآن في مسجد هذا فله كذا. فإذا جاء إنسان محتسب وعقد حلقة جمع الطلاب فإنه يستحق ما أعلنه هذا، وهذا عد أمره بينه وبين الله إن كان أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة. فما أخذه من الجعالة عونا له، ولا تضر ولا إن شاء الله تنقص من ثوابه. أما إن كان قصده الأول والأخير هي الجعالة فهذا هو الذي قد لا يثاب على عمله، لكن هذا لا يعلمه إلا الله. نعم.
3: قال والجعالة أوسع من الإجارة لأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا.
2: نعم، معلوما ومجهول. معلوم إذا قال من فعل كذا فله كذا، حدد من بنى هذا الجدار طولا وعرضا كذا وكذا، هذا محدود، هذا معلوم. ومجهول من حفر لي هذه البئر حتى يخرج الماء فله كذا وكذا، هذا غير محدود، مجهول، قد يخرج الماء لعشرة أمتار وقد يكون الماء على 20 أو 30 وأكثر متر. يعني قال من حفر البئر حتى يخرج الماء، هذا عمل غير محدود بخلاف الإجارة. الإجارة لابد أن يكون العمل محدود والأجرة محددة، وقد تكون مدة أيضا محددة. الإجارة عقد لازم، ومثلا أتفق معك على أن تحفر لي هذه البئر طولها كذا وعرضها كذا وتطويها وتحفرها حتى يخرج الماء إلى عمق كذا، والأجرة كذا وكذا، قد يحدد مثلا الأيام، شرط ألا تعدى يوم كذا وكذا إلا وقد أنهيت العمل. فالإجارة عقد لازم وعمل محدود وأجرة معينة أيضا محددة، وليس لأحد فسخها إلا بإذن صاحبه. يعني عقد لازم، ليست عقد جائز. العقد الجائز مع أي واحد منهم له أثناء العمل أن يفسخ ولا يلزمه الآخر. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.
2: يعني لو استأجرت بيتا ثم سكنته شهرين أو ثلاثة، قد استأجرته سنة ثم استغنيت عنه، فلك حق أن تؤجره، لكن بشرط ما تؤجره إلا من يستعمله للشيء الذي استأجرته أنت له. أنت استأجرته للسكنة، ما تؤجره مدرسة، ما ما تؤجره مثلا إدارة حكومية، فبقدر ما استأجرت وبمثل ما استأجرته له فلك ذلك. وأما عاد الإجرة أقل وأكثر هذا عاد أنت ونصيبك. المهم أن بقية المدة لك، تؤجر من يقوم مقامك، تتركه حتى تنتهي، تسلمه صاحبه، وربما تصلح تتفق معه بأن يعيد لك بعض الأجرة والبقية. هذا المهم أن لك الحق، كأنك مشتري، إلا أن المشترى منفعة وليست عينا، العين ترجع لصاحبها. فلو استأجرت سيارة لتشتغل عليها مثلا مشاوير شهرا كامل، ثم استغنيت عنها، رزقك الله سيارة ملك واستغنيت عن هذه السيارة، فلك حق أن تؤجرها لمثل ما استأجرتها له، أو تتفق مع صاحبها على بقية المدة. يعني ربما صاحبها يقول لا، أنا أخذها منك وأعيد لك ما بقي لك من الأجرة، فهذا حسب الاتفاق. نعم.
3: قال: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط.
2: يعني لو تلفت العين المؤجرة أو العين التي اشتغلت بها من أجل الجعالة، ما لم تفرط أو تعدى فإنك لا تضمن. لو انهدم البيت أو السيارة حصل لها عطال ليس بتعدي منك ولا تفريط، فليس عليك غرامة في ذلك. وكذلك ما حصل في البيت من عيب، ما دام أنه ليس بتعد منك ولا تفريط فليس له حقا يطالبك. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
2: هذا من باب أولا أنه من باب جبر الخواطر، تجبر خاطر العامل وتطيب نفسه وتطمئنه على حقه بأنه من حين ما ينهي عمله تعطيه أجرته حتى يذهب ونفسه طيبة وقلبه مطمئن على حقه يستفيد منه، ما تماطل به وتؤذيه. قد يكون في حاجة فلا يجوز لك أن تماطل به أو تنقص من أجره أو تؤذيه. فيقول: رحم الله امرؤا سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فأحسن الناس أحسنهم قضاء. مثل ما أنك حريص على أن ينجز لك العمل مع الإتقان، فكذلك تعطيه أجرته كاملة من دون مماطلة. وقد سمعنا الحديث قريبا أنه من الذين الله خصمهم يوم القيامة رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجرته، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب ومخصوم. فلا تجعل لله عليك سبيلا في ظلم العباد، فإن الله عز وجل ينتقم للمظلوم من الظالم.
3: قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط. قالوا: على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف.
2: اللقطة هو ما ضل عن صاحبه وافتقده قليلا كان أو كثير من مال كالذهب والفضة وما في حكمها، أو سلعة سقطت، أو بهيمة، أو نحو ذلك من الأموال، فأي مال افتقده صاحبه وظل عنه يعتبر لقطة. واللقطة لها أحوال: أولا، لقطة مكة لا يجوز التقاطها إلا لمن ينشدها إلى يوم يبعثون، لكن من ابتلي بشيء في هذه الأزمنة والتقط شيء من مكة فليسلمه لمكتب المفقودات في الحرم، فالحمد لله جزاهم الله خير حلوا المشكلة. أما في غير مكة فإنه إن كان الضال والمفقود والملتقط شيء ضئيل لا قيمة له، فإنه إذا لم تعلم صاحبه، يعني ما مثلا ما رأيته يوم سقط منه، فإنه لك يجوز أن تأخذ ريال أو خمسة أو يعني أو مثلا حبة فاكهة أو نحو ذلك، مثل ما قال الصحابة رضي الله عنهم: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوت والعصا يلتقط أحدنا فيستفيد منه، يعني شيء لا يستحق التعريف والنداء عليه. أما إذا كان يستحق النداء عليه وتعريفه والإنشاد من قبل صاحبه، ينشد الضالة يسأل عنها، فإنه يجب تعريفه سنة في مجامع الناس غير مساجد، يكون عند أبواب المساجد من الخارج، عند أبواب المدارس، في الأسواق، في الأماكن التي يكثر فيها الناس. لكن الآن سهل التعريف يعني والإعلان عن المفقود إذا كان شيء يستحق. الوسائل الآن كثرت، الصحف والإذاعة والتلفزيون والجوالات، ما هناك شيء الآن يصعب، تذكر اسمك ورقمك وأني وجدت ضالة في مكان كذا، يمكن أن تقول مثلا نقود، فمن عرفها لي دفعتها له، فإذا دفع عرفها تعريفا قاطعا للشك وجب عليك أن تدفع له بدون مقابل، فأنت تؤجر على ذلك. لكن لو مضى سنة فأكثر وأنت تعلن فيما بين حين وآخر تذكر بها ولم يأتي لك أحد، جاز لك أن تعرف أوصافها تماما وتسجلها عندك، ولك أن تستفيد منها، فإن جاء صاحبها يوم من الأيام دفعت إليه إذا أعطاك أوصافها تماما. هذه بالنسبة للنقود أو السلع. لكن إذا كان الملتقط شيئا يفسد لو تركته، وهو يستحق التعريف لكنه لو تركته يفسد، مثلا وجدت سلعة ساقطة من سيارة وفيها مثلا شيء من الأطعمة الثمينة، لكن لو تركتها فسدت، جاز لك أن إما أن تقدر ثمنها تقديرا كامل وتسجله عندك، أو تبيعه وتعلن عنها، أو الضال وجدت مثلا حيوان صغير مثل غنم، هذه الحيوانات الصغيرة التي لا تدافع عن نفسها وعليها خطر، إن تركتها قد يفترسها الذئب وقد يأخذها غيرك. أيضا إذا كنت تستطيع أن تتركها عندك مع غنمك وتعلن عنها فبها، وإذا كما تستطيع يمكن أيضا أن تبيعها وتحفظ ذمها وتعلن عنه. أما إذا كان من الأشياء التي تدافع عن نفسها وتحمي نفسها من السباع وليس عليها خطر، كالبقرة الكبيرة والإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها صاحبه، ليس لك حق أن تلتقطها، لأن بالتقاطك إياها قد تضيعها لا صاحبه، ممكن صاحبه يعرف مرعاها ومأواها وأين تذهب، يعرف أثرها، يمكن يتبع حتى يجدها. هذا معروف عند أهل الإبل والماشية. هذا بالنسبة للأموال التي يمكن أن تضل عن أصحابها. أحيانا أكياس مثلا ما قهوة أو هيل أو رز أو غيره من الكراتين هذه تسقط من السيارة، أيضا تحتفظ بها وتعلن عنها، لكن لا يجوز لك أن تتصرف بشيء قبل تمام الحول وبعد أن تعرف جميع أوصافها، فتكون كالأمانة عندك، ولو جاز لك أن تتصرف بها لكنها مضمونة فيما لو جاء صاحبها يوم من الدهر تدفعها إليه. أما إذا كنت من الأصل ما تأمن نفسك ولا تستطيع أن تلتزم بشروط اللقطة، اتركها في مكانه، اتركها في مكانه، ما دامك ما تأمن نفسك أو ليس عندك التزام بأن تقوم بالواجب من حيث الإعلان والمحافظة عليها والأمانة، فدعها في مكانها. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: يسأل عن حقنة الإنسولين التي يتداوى بها المريض من السكر، هل تفطر؟
4: الإنسولين لا، ما يفطر، لأنه تحت الجلد، ما يذهب إلى العروق وإلى الماء وإلى الجوف، إنما هو تحت الجلد ولا يضر. كذلك إبر العضل التي تضرب في العضل لا تؤثر، لأن ما تذهب إلى الجوف وإلى العروق، إنما هي تحت الجلد.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل، أي خلط الحق بالباطل وتمويهه به، أي تزيين الباطل وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية رحمه الله: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل. وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس رحمهم الله نحوه. وقال قتادة رحمه الله: ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، إن دين الله الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري رحمه الله نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم جحدوا وكذبوا وكتموا والعياذ بالله. أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية رحمه الله نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله: وتكتم الحق، يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم، قلت: وتكتم؟ يحتمل أن يكون مجزوما ويجوز أن يكون منصوبا، أي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: وتكتم الحق، أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا، ومعناه وأنتم تعلمون الحق، ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار، إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب المخلوط بنوع من الحق لتروجوه عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل رحمه الله: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة، أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: كونوا منهم ومعهم. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وآتوا الزكاة، يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال: ما يوجب الزكاة؟ قال: 200 فصاعدا، أي نصاب الفضة 200 درهم، فإذا بلغ مالك 200 درهم وحال الحول فعليك أن تؤدي الزكاة، والزكاة ربع العشر، 100 ريالين ونصف. وقال مبارك بن فضالة رحمه الله عن الحسن رحمه الله في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن أبي حيان العجمي التيمي عن الحارث العكلي رحمهم الله في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال: صدقة الفطر. فصدقة الفطر هي أيضا زكاة عن كل مسلم صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد قبل صلاة العيد. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء رحمهم الله بهذه الآية على وجوب الجماعة، الصلاة مع الجماعة واجبة على الرجال، وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. وقد تكلم القرطبي رحمه الله على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد، أي أتى بكلام طيب رحمه الله. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر، وهو جماع الخير، البر ما يجمع الخير كله، أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة رحمهم الله في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي: فيجب على المسلم أن يمتثل أولاً بأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأمر غيره ويجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينهى الناس عن المعاصي. وقال ابن جريج رحمه الله: أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارع، يعمل أولاً ثم يأمر الناس. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي صلى الله عليه وسلم، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟ وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني علي بن الحسن، حدثنا مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة رحمهم الله في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. لا يفهم الرجل كل الفهم حتى يبغض الناس الذين يعصون الله، ثم يرجع إلى نفسه فيبغض نفسه على المعاصي. قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن شيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. وقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف رحمهم الله. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير رحمهم الله يقول له: لو كان الأمر لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء من أمر أحد بمعروف ولا نهي عن منكر. وقال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا علي بن سليمان الكلبي، حدثنا الأعمش عن أبي تميم الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. عياذا بالله. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال المعلق: وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ورجاله موثقون: فيجب على المسلم أن يعمل الخير ويأمر الناس به ويترك المنكر وينهى الناس عن المنكر. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه ابن حنبل في مسنده رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرض بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ تقص شفاههم بمقراض من نار لأنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. ورواه عبد بن حميد رحمه الله في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به، ورواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به، وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردويه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ اسم بلد، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل عليه السلام؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، نسأل الله العافية. وأخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه، وابن أبي حاتم وابن مردايا رحمهم الله أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن الدينار، الختن زوج البنت، عن مالك بن الدينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم، فقال: يا جبريل عليه السلام، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قيل لأسامة رضي الله عنه وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان رضي الله عنه؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، أن ينبغي نصح ولاة الأمور سرا. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس، وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول: يجاء برجل يوم القيامة، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه أي أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به فيطيف به أهل النار، فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، عياذا بالله. ورواه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه رحمه الله. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء، يعني يعفو عن الجهال الذين ما علموا ما لا يعفو عن العلماء الذين علموا وخالفوا. قال المعلق: ورواه أبو نعيم رحمه الله في الحلية من طريق الإمام أحمد رحمه الله، وقال: هذا حديث غريب تفرد به سيار عن جعفر، ولم نكتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال عبد الله بن أحمد رحمهم الله: هذا حديث منكر، حدثني به أبي وما حدثني به إلا مرة، يعني سنده لا يصح. وروى ابن عساكر رحمه الله في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناساً من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. نسأل الله العافية. رواه من حديث الطبراني رحمه الله عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن الشعبي عن الوليد بن عقبة رحمه الله فذكره. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخشى أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني. قال: قوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث. قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك، تأمر نفسك أولا وتنهاها عن المعاصي. رواه ابن مردويا رحمه الله في تفسيره. وقال الطبراني رحمه الله: حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا زيد بن الحريش، حدثنا عبد الله بن خراش عن العواب بن حوشب عن سعيد بن المسيب ابن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. إسناده فيه ضعف. وقال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص الثلاث، إني أكره القصص لثلاث آيات: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو رحمه الله: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد. لو كان في تزهيدك صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. إن رفض الناس فما باله، يستفتح الناس ويسترقد. الرزق مقسوم على من ترى، يسقى له الأبيض والأسود. وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت، ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قد فضح الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من شأنك تقطع. قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله:

0: في المنام هي امرأة في الكوفة يقال لها ميمونة السوداء، فقصدت الكوفة لأراها، فقيل لي هي ترعى غنما بواد هناك، فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منه ولا يصطو الذئاب عليهن، فلما سلمت قال يا ابن زيد ليس الموعد هنا إنما الموعد ثم، فسألتها عن شأن الذئاب والغنم فقالت إني أصلح ما بيني وبين سيدي، أني ما بيني وبين الله، فأصلح ما بين الذئاب والغنم، فقلت لها عظيني، فقالت يا عجبا من واعظ يوعظ، ثم قالت يا ابن زيد إنك لو وضعت موازين القسط العدل على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها. يا ابن زيد إنه بلغني ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب، يا واعظا قام لا حساب يزجر قوما عن الذنوب، تنهى عنه وأنت السقيم حقا هذا من المنكر العجيب، تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهى كالبريب، لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب. القرآن الكريم أساس الشريعة الإسلامية، ومنه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، والحق أنه عمادنا في أمر ديننا ودنيانا. وفقنا الله وجميع المسلمين للتمسك بأهدابه والمسارعة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده والتفكر في أمثاله ومعجزه والتبصر في نور حكمه. فالعاقل من يكثر تلاوته واستذكاره للاهتداء بهديه والاسترشاد بمواعظه والاعتبار بقصصه والالتقاط من درره وحكمه والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. فتجد الخطيب المصقع أي الجيد والشاعر البليغ يقتبسان من آيات يعني من آيات القرآن ويستمدان من عذوبة ألفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: وأحل الله البيع.
4: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
5: ولا تناجسوا. النجس الزيادة في السلعة لتنفيع شخص أو إضرار بآخر، هذا يقال له نجس. إما أن يزيد في السلعة لينفع شخصا أو يزيد في السلعة ليضر آخر. فإذا كان يزيد في السلعة وليس له غرض في الشراء لكن لكون السلعة لأحد أصدقائه وزملائه فيزيد فيها ليكون ربح صديقه أكثر، أو يزيد في السلعة وليس له غرض في الشراء ولكنه يريد أن يضر بأحد الذين أرادوا شراء هذه السلعة، فهذا محرم وهو من نقص الإيمان وضعفه. وإلا هؤلاء كلهم أخوانك وكلهم لهم عليك حقوق، فلماذا تنفع آخرا وتضر بآخر وكلهم إخوان لك؟ إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، إذا نظرت

0: من كانوا محتفين بالسلعة ومحيطين بها لشرائها كلهم إخوانك، كونوا عباد الله إخوانا، يجمعك وإياهم الإسلام. فلماذا هذا النجس؟ ولهذا وجوده نقص في الإيمان وضعف فيه.
1: وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: وأحل الله البيع.
3: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية قالت أسماء رضي الله عنها: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. رواه أبو داود وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، واللفظ له من طريقين، قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم، ولفظ ابن حبان: إن العبد إذا أخطأ خطيئة ينكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. الحديث. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والطبراني، ورواة الطبراني رواة الصحيح، ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعا أيضا من حديث ابن عباس، وزاد: والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. وقد روي بهذه الزيادة موقوفا. وعن حميد الطويل قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أقال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن معقل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له أبي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره منه. رواه الحاكم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: جل الله أكبر على ما هدانا.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قرة العينين في تربية البنات والبنين.
2: تحملت مسؤولية أبنائها وألقيت على عاتقها هذه المسؤولية بسبب سجن والدهم. أرشدني يا شيخ إلى وسيلة وسائل التربية تجاه أبنائي الذين تعبت وتعبت نفسياتهم، أرجو النصيحة لي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تعرض للإنسان، والمسائل التي تعرض للإنسان يحتاج الإنسان فيها إلى الصبر. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر يكون صبر على أقدار الله، وهذا منه، هذا صبر على هذا الأمر المقدر، ولكن يكون هذا الصبر مقرونا بالرضا، لأنه مقدر من جهة الله جل وعلا، فيصبر وهو راض بهذا الأمر. هذا من جهة أصل الموضوع. أما من جهة المرأة فمن المعلوم أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة تفتتن بالرجال كما أن الرجال يفتتنون بالمرأة، وأنا لا أقصد العموم، لكن يوجد أفراد. وعلى هذا الأساس قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أن الرجل مخاطب بالمحافظة على نفسه، وكذلك المرأة مخاطبة بالمحافظة على نفسها. ومن الأمور التي جاءت في الشريعة سداً لذريعة ميول المرأة للرجال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بدون محرم، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ونهى الخلوة بالمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وعلى هذا الأساس فالمرأة في أمس الحاجة إلى أنها تتجنب جميع الوسائل التي من شأنها أن تربطها بشخص أجنبي منها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبخاصة إذا كانت في هذا الوضع، فعليها التحفظ بكل بقدر ما تستطيع. أما من جهة تربية الأولاد، فتربية الأولاد لا شك أنها من الأمور المهمة، وتربية الأولاد تتركز على استخدام الأساليب التي تبني شخصيتهم وتحدث عندهم الثقة في أنفسهم، وهي عبارة عن أساليب التشجيع. أساليب التشجيع وتجنب جميع أساليب الإحباط، وهي الأساليب التي تحدث عدم ثقته بنفسه، فلا بد من استخدام الأساليب التي تبني الشخصية وتجنب جميع الأساليب التي تحدث هبوطا في شخصية الشخص. ومن جهة أخرى، الشباب يحتاجون إلى مراقبة من جهة الأشخاص الذين يرتبطون بهم، فقد يكون لهم قرناء، والقرين قد يكون صالحا وقد لا يكون صالحا، فيحرص الشخص على مقارنة الصالحين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه. والقرين السوء قال إن مثله كمثل نافخ الكير، فنافخ الكير إما أن تجد منه رائحة خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. فهذه المرأة عليها أن تحرص على معرفة الأشخاص الذين يرتبطون بأولادها، وتحرص على أنهم لا يكونون خارج البيت، وبخاصة في الليل تحرص عليهم، لأن بعض القرناء يكون عنده أخلاق سيئة ويؤثر على الأشخاص الذين يرتبطون به. أما ما يتعلق بالنفقة عليهم، فهذا إذا كان والدهم له مثلا مرتب، أو له مرتب على أي وجه، أو بإمكانها، إذا كان ما في مرتب ففي إمكانها أن تسعى لهم عند المحسنين، تستخرج صكا من المحكمة يثبت سجن والدهم، وأنه فقير، وأنها هي لا تستطيع أنها تنفق عليهم، وتقدم هذا لبعض المحسنين. والحمد لله في هذه البلاد كثير من المحسنين لا يقصرون في مساعدة المحتاجين، وبالله التوفيق.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، باب غسل الميت. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني بحقه إزارة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. باب ما جاء في كفن الميت. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في 3 أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران، فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. باب المشي أمام الجنازة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها. قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطا، ولا تتبعوني بنار. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك. باب التكبير على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلى، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال يقضي ما فاته من ذلك. باب ما يقول المصلي على الجنازة. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، قال وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. باب الصلاة على الجنائز في المسجد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. باب جامع الصلاة على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغاه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أر أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. باب ما جاء في دفن الميت. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت 3 أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لك أن تعتدي على المسلم لا على أخذ ماله. والشريعة الإسلامية قد جعلت في ذلك حدا، وهو قطع يد السارق إذا أخذ مال الغير وأخذه من حز مثله وأخذ النصاب المعلوم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكلكم يعلم أن هذه الحدود قد عطلت في أكثر العالم الإسلامي، وأن السارق لا تقطع يده، وأن القاتل لا يقتل، وأن شارب الخمر لا يجلد. هذه الحدود الظاهرة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ولكم في القصاص حياة. فالفلسفة الشيطانية التي يقدمونها أعداء الإسلام للمسلمين حتى يتقبلوا منهم هذه الفكر، هذا الفكر، فإذا اعتدى إنسان على آخر وقتله، الله تبارك وتعالى قال: النفس بالنفس، وقال: ولكم في القصاص حياة. وكانوا في الجهل يقولون: القتل أنفى للقتل، يعني لو أن قبيلة اعتدت على أخرى فقتلوا منهم واحدا أو اثنين، فإذا سلمت هذه القبيلة للقبيلة المقتول منها من ارتكب تلك الجريمة انتهى الموضوع، القتل أنفى للقتل. لكن إذا امتنعوا ولم يسلمهم ذاك القاتل تستمر الحروب بين القبيلتين ويكثر القتل من الجانبين. الله تبارك وتعالى جعل القصاص حياة، مو أنفى للقتل. قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أولي الألباب أهل العقول. كونوا فيه حياة معناه على أن القاتل الذي يحدث نفسه بأن فلان اعتدى علي وسأنتقم منه وسأقتله، إذا علم أنه سيقتل امتنع عن قتله، لأنه يعلم إذا قتله فسيقتل، فصارت فيه حياة لنفسه وحياة للآخر. ولكم في القصاص حياة، يعني العبرة تؤخذ من هذا بأن القاتل إذا كان يعلم بأنه سيقتل فهو يمتنع عن القتل، أما إذا علم أنه سيسجن كما هو معمول به الآن في القوانين الوضعية فالأمر سهل، سيسجن فترة وسيخرج من السجن. كذلك السارق الذي يستعد بسلاحه ويدخل في نصف الليل على صاحب البيت بين محارمه فيكشف على نسائه ويروع أطفاله، وإذا قاومه صاحب المال صاحب البيت سيقتله، هذا شيء معروف لا ينكره أحد. يدخل ويعمل ذلك العمل ويأخذ المال ثم يذهب، إذا قبض عليه بدل ما تقطع يده الخائنة يقال لماذا تقطع هذه اليد العاملة؟ ولهذا نسمع من جمعية حقوق الإنسان وما يشبهها وهي لا تعرف للإنسان حقوقا تقول لماذا تقطع هذه اليد؟ هذه يد عاملة لماذا تقطعها حتى يصبح المجتمع الذي يقيم الحدود مشلولا، يعني نصفه يصبح بدون أيدي، أيدي مقطوعة، هكذا يقولون. يحافظون على حقوق المجرم، وأما المسكين الذي اعتدي عليه بين أولاده وبين نسائه وروع أطفاله ولو قاوم لقتل هذا لا حقوق له، هكذا يقولون. يعني الأمور معكوسة، يعني يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، فذاك الرجل المسكين هو الذي له الحقوق. وكلنا يعلم على أن الإنسان لو أصيب في إصبعه بجرح بسيط وذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني واستشاره ماذا يصنع؟ لو قال له إذا لم تقطع اليد من هنا فسيسري هذا الألم في جسمك وستموت، سيبادر ويقطع يده بنصيحة يهودي أو نصراني طبيب. والله تبارك وتعالى قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه اليد فاسدة، اليد هذه فاسدة وخائنة فتحتاج إلى علاج، ما في علاج لها إلا أن تبتر تقطع. إذا قطعت هذه اليد تسلم أيدي كثيرة، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحدود وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليشهد بمعنى ليحضر عدد من الناس يشاهدون حينما يقام الحد على ذلك الرجل الذي ارتكب تلك الجريمة. لماذا يحضرون؟ حتى يستفيدوا، بحيث أنهم لا يحدثوا أنفسهم بالاعتداء على الآخرين، لأن قطع اليد ليس فيه كما يدعي هؤلاء قطع ذلك العضو العامل، وإنما المقصود منه أن يستفيد منه المجتمع بحيث أنه يمتنع عن ارتكاب تلك الجرائم في حقوق الآخرين. والحق الأعظم هو لذلك الشخص الذي اعتدي عليه ودخل عليه في منزله، أما هذا فلا حق له لأنه معتدي وليس له من جزاء الرادع له ولأمثاله إلا ذلك العمل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن في القصص حياة. إنسان تحدثه نفسه بارتكاب تلك الجريمة فيقام عليه الحد فيكون إنذار للأمة كلها. إذن تطبيق الحدود وإقامتها على عباد الله هذا شرع الله، والله تبارك وتعالى نص على ذلك في كتابه وأمرهم، أي أمر عباده أن يقيموا حدوده وأن يطبقوا شرعه على عباد الله. والله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم، ألا يعلم من خلق؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم بمصالح العباد. أما المشرع الذي يضع القانون فهو ينظر في المجتمع حوله، لكن ما يعلم ماذا سيأتي في الغد، ما يعلم الغيب. والله تبارك وتعالى هو الذي شرع هذه الحدود وأصبحت صالحة لكل زمان ومكان، وليس كما يقال أنها صالحة في ذاك الزمن وفي هذا الزمن لا تصلح، بل بالعكس صالحة في ذاك الزمن وصالحة في هذا الزمن وصالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة آخر الشرائع. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وكتابه خاتم الكتب، والله تبارك وتعالى قد أخبر على أن هذا الدين سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
4: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الأمن ومسبباته لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الموضوع، موضوع الأمن ومسبباته وحاجة البشرية إليه، موضوع مهم جدا، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الخوف والقلق والاضطراب في كثير من البلاد، بسبب أن الكفار يريدون أن يقضوا مضاجع المسلمين في بلادهم وأن يفرقوهم إلى شيع وأحزاب، يقتل بعضهم بعضا حتى يتوفر للكفار ما يريدون، ولن يتوفر بحول الله وقوته ما يريدون، لأن الأمن مربوط بهذا الدين، وهذا الدين باقي ولله الحمد، باقي إلى الأجل الذي أجله الله سبحانه وتعالى من آخر الدنيا، فلن يتحقق لهم ما يريدون، وإن تحقق لهم في جهة فلن يتحقق لهم في الجهة الأخرى، لأن الله يبقي لهذا الدين من يقوم به ومن ينشره، وهذا مما يقض مضاجع الأعداء. الله جل وعلا ناصر دينه وحافظ عباده المؤمنين. والأمن أيها الإخوة ضد الخوف، الأمن ضد الخوف، وما ضد أن إما أمن وإما خوف، وهو أن يأمن الإنسان على دينه ويأمن على نفسه ويأمن على أهله ويأمن على ماله ويأمن على مجتمعه. في حله وترحاله وفي إقامته وأسفاره، الأمن نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء الأمن مع هذا الدين ولله الحمد، كانت العرب والجزيرة العربية في قلق واضطراب وفوضى، تحكموا بها الأعداء من الروم والفرس وغيرهم من الأمم، كانوا يتحكمون في العرب في هذه الجزيرة. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم جاء معه الأمن والاستقرار لله الحمد. قال تعالى: واذكروا إن أنتم، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا حصل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر ولله الحمد ما بقي هذا الدين. وإن فقد في ناحية بسبب من قبل أهلها فإنه سيبقى في ناحية أخرى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا رجع المسلمون إلى دينهم أرجع الله لهم الأمن والاستقرار، فالأمن يدور مع هذا الدين، حيثما حل هذا الدين حل الأمن، وحيثما ضعف هذا الدين أو فقد ضعف الأمن أو فقد. وهذا الأمن ضروري للمجتمع، قدمه الله على الطعام والشراب، لأن الإنسان لا يهنى بطعام وشراب ولا نوم إلا بتوفر الأمن. ولهذا لما دعا الخليل عليه الصلاة والسلام لمكة قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، شوف من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فقدم عليه الصلاة والسلام طلب الأمن على طلب الرزق. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. سمعتم في الآية أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هما قرينان، لا يتوفر الرزق ولا يهنأ بالعيش إلا إذا تحقق الأمن. فلهذا جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام مقدما على الرزق، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. والأمن يتحقق بأمور: أولا صلاح العقيدة، بإخلاص العبادة لله عز وجل والبعد عن الشرك الذي يفرق الناس ويسلط عليهم. العقيدة هي صمام الأمن، العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد، إفراد الله بالعبادة له صمام الأمن، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله عز وجل وعبدوه حق عبادته، أخلصوا له الدين، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. فإذا دخل الشرك أفسد

هنا لم يظلم نفسه يا رسول الله. قال: ليس هذا بالذي تعنون، إنما هو ظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح الذي أخبر الله فيه عنه أن المراد بالظلم هو الشرك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، يعني لقمان، لما قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أعظم أنواع الظلم، هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. والقرآن يفسر بعضه بعضا، ويفسر القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففسر الله الظلم بالشرك، فدل على أن الأمن والشرك لا يجتمعان. ولذلك لم يأمن المشركون في جزيرة العرب، لم يأمنوا على حياتهم حتى أخلصوا العبادة لله عز وجل، فاطمأنوا، استتب لهم الأمن واجتمعت كلمتهم. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، بهذا الشرط. فإذا عبدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا فإنه يتوفر لهم هذا الوعد الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم، وعملوا الصالحات، جمعوا بين الأمرين الإيمان والعمل، ليستخلفنهم في الأرض، يجعلهم هم الورثة والوراثة لهم على هذه الأرض بدل الذين سبقوهم من المشركين، يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هو بأي دين، بل الدين الذي ارتضاه الله عز وجل وهو الإسلام: ورضيت لكم الإسلام دينا، الذي ارتضى لهم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبذلك يحصل الأمن، وليس الأمن في الدنيا فقط، بل الأمن في الآخرة من النار أيضا. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يأمنون في الدنيا ويأمنون في الآخرة، يأمنون في الدنيا من الخوف ويأمنون في الآخرة من النار، لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك مما يسبب الأمن وينشره في الأرض أيضا تحكيم الشريعة الإسلامية، بدلا أن تحكم القوانين والأنظمة البشرية حكم شرع الله عز وجل. هذا الذي يوفر الأمن للناس، فيقيم الحدود، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
بذلك يحصل الأمن.

0: وأيضا الحدود التي شرعها الله رادعة عن الجرائم التي تخل بالأمن، فيقام حد المرتد على من تلاعب بالعقيدة وأفسد العقيدة، يقام عليه حد الردة حتى يرتدع غيره وحتى تستقر العقيدة ولا يعبث بها. اللي تطاول على العقيدة ويستهزي بالعقيدة ويقول الناس أحرار في عقائدهم، اتركوا أن تقولوا للناس أخلصوا العبادة لله، اتركوا الناس على عقائدهم، حرية العقيدة يقولون، هذا غش للبشرية، فلا أمن مع اختلاف العقيدة أبدا، لا أمن مع اختلاف العقيدة، وكذلك لا أمن مع إهمال الحدود، فيقتل المرتد حفظا للدين، ويقتل القاتل حفظا للدماء قصاصا، تقطع يد السارق حفظا للأموال، يقام حد القذف حماية للأعراض، يقام حد الزنا حفظا للفروج والذرية والأنساب، يقام حد المسكر حفظا للعقول التي وهبها الله لبني آدم. فإذا أقيمت هذه الحدود أمن المجتمع على عقيدته، على دمه، على عرضه، على نسبه وأخلاقه، على ماله، على عقله، تكاملت إذن، تكامل الأمن. هذا ما تتضمنه عقيدة التوحيد وعقيدة الشريعة وأحكام الشريعة إذا أقيمت، بذلك يتوفر الأمن للبشر. وبقدر ما إذا فقدت الحدود ولم تقم الحدود وعطلت، فقد الأمن بالكلية. إذا عطل شيء منها فقد شيء من الأمن بحسبه، وهكذا. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا صمام أمان المجتمع من الهلاك. فما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمين، فهذا صمام الأمان لهذا المجتمع من العقوبات والهلاك، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية الحج: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أمان للمجتمع من الهلاك. فإذا ضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق العذاب على هذا المجتمع وآذن بالزوال، كما حصل لبني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فلا بد من قيام الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في المجتمع حتى يتحقق الأمن، وإلا فهو معرض للهلاك في أي لحظة. وكذلك الأمن في الطرقات والأسفار، تؤمن الطرق، وذلك بإقامة حد الحرابة، بإقامة حد الحرابة على الذين يقطعون السبيل ويتعرضون للمسافرين، تعرضون للبضائع، تعرضون للمتاجرات بين البلدان فينهبونها ويقتلون الناس. هؤلاء حد الحرابة يقام عليهم حتى تأمن السبل. قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أن يقتلوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لا يتركون في بلاد المسلمين، يطردون حتى تأمن السبل. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يتوبون ويلقون السلاح يتراجعون قبل أن يقبض عليهم، تقبض عليهم السلطة. أما إذا قبضت عليهم السلطة فإنه لا ينظر إلى توبتهم، يقام عليهم الحد ويبقى قبول التوبة فيما بينهم وبين الله عز وجل، لكن لا يسقط عنهم الحد في الدنيا بعد القبض عليهم. هذا لأجل الأمن في الطرق والسبل، وكذلك الأمن في الدولة. لذلك يقتل الخوارج الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، يشقون عصا الطاعة، ويقتل البغاة الذين يقومون على ولي الأمر بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون أن يشقوا عصا الطاعة ويقولون نريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء هم البغاة. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا قتال أهل البغي لابد منه لأجل حفظ الأمن، أمن الجميع، يحفظ الأمن وتحفظ الجماعة والإمامة بقتال من تطاول عليها وندد بها وتظاهر ضدها وعمل الأعمال التي فيها العصيان لولي الأمر، ما دام أن ولي الأمر مسلماً، ما دام أنه مسلم فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز شق عصا الطاعة، لأن هذا مضرة للمسلمين عامة ليس لولي الأمر فقط. الاعتداء على منصب ولي الأمر هذا ضرر بالمسلمين جميعاً، لذلك يؤخذ على أيديهم حتى يستتب الأمن ويستقر الجميع. هذه مقومات حصول الأمن للمجتمع، فلا بد من المحافظة عليها، ولا بد من دراستها، لا بد من دراستها ومعرفتها. ولذلك الفقهاء رحمهم الله جعلوا أبواباً للحدود: باب حد المرتد، باب القصاص، باب حد السارق، باب حد شارب الخمر، باب حد القاذف باب حد الزنا، تحفظ الأعراض بهذه الأمور كما تحفظ الدماء، كما يحفظ الأمن، كما يردع المجرم حتى يصبح المجتمع آمناً من كل النواحي. فهذه هي مقومات الأمن للمجتمع، فإذا فقدت فقد الأمن، كما في قوله تعالى: وضرب الله مثلاً قرية، يعني مكة المشرفة، أهل مكة كانوا على الشرك، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به وعاندوا وأبوا يتبعوه وأخرجوه من مكة مهاجراً إلى المدينة، عاقبهم الله جل وعلا، وهم يسكنون في مكة وهم من قريش أشرف العرب، عاقبهم الله. وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، هذه مكة المشرفة، يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بسبب ما كانوا يصنعون. ثم قال: ولقد جاءهم رسول منهم، إنها المكة، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الله ما ينظر إلى شرف النسب ولا إلى شرف المكان، إنما ينظر إلى الدين والعبادة له سبحانه وتعالى، فيحقق لمن قام بذلك الأمن ويوفره له، ليس أمنا في الدنيا فقط بل أمن في الآخرة أيضا، أمن مستمر. نسأل الله الكريم من فضله. وإذا فقدت هذه المقومات واكتفي من الإسلام بالتسمي فقط والحكم لغير الإسلام، عطلت الحدود، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آذنا والعياذ بالله الهلاك عاجلا أو آجلا. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله، على ولاة الأمور وعلى الرعية أن يتقوا الله وأن يحافظوا على ما يوفر لهم الأمن والاستقرار في الدنيا والأمن في الآخرة في الجنة والنجاة من النار. فالأسباب موجودة، موجودة بأيدينا، إذا تمسكنا بها وقمنا بها الأسباب موجودة، والله وعدنا أنه يوفر لنا الأمن، هذا هو أسباب توفر الأمن. الأمن لا يتوفر بالحديد والنار، لا يتوفر بالقوة والبطش، بل هذا مما يرحل الأمن ويمزق الأمن، إنما يتوفر بالإيمان والعبادة، توحيد الله، تحكيم الشريعة، إقامة الحدود، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بهذه الأمور يتوفر الأمن للمجتمع. أما البطش والعقوبة والأسلحة الفتاكة فهذه تسبب الخوف ما تسبب الأمن، لأنها وسائل تدمير، وسائل تدمير، وهي عقوبة، تمكينهم منها وهم على هذه الحالة عقوبة لهم وللبشرية، نسأل الله العافية. فالأمن لا يتحقق بالقوة والبطش والجبروت، إنما يتحقق بالعدل والقسط وإقامة هذا الدين الذي اختاره الله لنا، بهذا يتحقق لنا الأمن والاستقرار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الأمن والمسلمين الأمن والاستقرار في في أوطاننا وفي بلادنا وعلى ديننا وجميع مقومات حياتنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: الأمن ومسبباته لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الآن تستمعون لشرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى.
3: قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لا زال الكلام والحديث معنا حول كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياقه لأدلة أنواع العبادات، لأنواع العبادات وجمل من العبادات التي ذكرها في هذا المطلب، وكنا قد تكلمنا عن بعضها ونتكلم عن البعض الآخر بما يتسع له المقام بحول الله وقوته جل وعلا. ووقفنا عند التوكل، وقفنا عند التوكل، ودلل على ذلك بقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وبقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. التوكل أيها الإخوة عبادة قلبية، عبادة قلبية، وحقيقة التوكل، حقيقة التوكل يتضمن ثلاثة أشياء، حقيقة التوكل أنه يتضمن ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور. الأمر الأول: تفويض الأمر لله، تفويض الأمر لله جل وعلا، والاعتماد عليه، واعتقاد أنه جل وعلا بيده النفع والضر. تفويض الأمر لله جل وعلا والاعتماد عليه واعتقاد أن النفع والضر بيده جل في علاه. والأمر الثاني: الأخذ بالسبب الشرعي، الأخذ بالسبب الشرعي أو الأخذ بالأسباب الشرعية، بمعنى أن الأخذ بالأسباب الشرعية من التوكل، من التوكل. والأمر الثالث: عدم الالتفات إلى الأسباب بعد فعلها، عدم الالتفات إلى الأسباب بعد فعلها، وإنما يتعلق المرء ويلتفت بمسبب الأسباب جل وعلا، بمسبب الأسباب جل في علاه. وضح؟ وهنا نقول وننبه إلى أن القول بعدم الالتفات إلى الأسباب، وإنما الالتفات إلى مسببها جل وعلا، لماذا؟ لأن السبب وإن كنت قد فعلته فإنه قد يتخلف، وإن كنت قد فعلت السبب الشرعي فإن الأمر قد يتخلف، قد يتخلف، بمعنى قد يحصل المراد وقد لا يحصل المراد. طيب كيف يحصل المراد؟ يحصل المراد بأمور ثلاثة: حصول المراد لوقوعه وحصوله إنما يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول فعل السبب، فعل السبب، والأمر الثاني صلاحية المحل، صلاحية المحل، والأمر الثالث خلوه من الضد، خلوه من الضد. وهذا الأمر قد أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله، فلا بد للانتفاع وحصول المراد من الأخذ بالسبب، ثم ماذا؟ صلاحية المحل. فقد يكون السبب مشروعا لكن المحل غير صالح، والأمر الثاني خلو أو الثالث خلو هذا المحل من الضد، من ضد هذا الفعل الذي تريد أن يحصل، تريد أن يحصل. مثاله: أردت أن تشرب ماء فلا بد من وجود الماء لتشرب الماء، صحيح؟ فماذا فعلت؟ أخذت هذه القنينة من الماء، واضح؟ وسكبتها، لا بد من أن يكون المحل صالحا، وجد السبب أخذت به، لا بد أن يكون المحل صالحا وهو أنت الذي ستشرب، بمعنى الماء يفيد بأمر الله جل وعلا، ولكنك عليل ممنوع من شرب الماء الكثير قد يضره لعلة موجودة، فالمحل غير صالح، فالمحل غير صالح. لا نقول أن الماء غير نافع، هو نافع بأمر الله، لكن المحل غير ماذا؟ غير صالح. وقد يكون صالحا لكن يوجد الضد، فإذا وجد الضد قد لا ينتفع المرء، قد لا ينتفع المرء. مثاله أيضا الدواء، قد تأخذ العلاج وهذا العلاج للعلة التي فيك، ولكن هذا العلاج يتعارض والمحل موجود، لكنه ماذا؟ يوجد في المحل الضد. لو أخذت هذا الدواء لفسد لوجود الضد، إذ أنك تأخذ أدوية أخرى لأمراض أخرى تفسد هذا الدواء لو دخل، واضح؟ إذن لا بد من فعل السبب وصلاحية المحل وخلوه من ماذا؟ من الضد، خلوه من الضد. إذن فعل السبب وحده لا يكفي في حصول إيش؟ لا يكفي في حصول المراد، فعل السبب لا يكفي في حصول المراد. فأنت قد تأخذ مثلا بالسبب في سياقتك، مثلا تلتزم بقواعد المرور وأنظمة المرور مثلا، من حيث السرعة ومن حيث جميع الأنظمة، كل هذا طلبا للسلامة، ولكنك مع أخذك لهذه الأسباب قد يتخلف فلا تسلم، يخرج لك واحد من هنا أو واحد من هناك، فيحصل الحادث ولا يحصل شيء، أمر قد هو مقدر ومكتوب. فإذا فعلك للسبب لا يعني حصول إيش؟ المراد، واضح؟ ولهذا قال بعض السلف: الالتفات إلى الأسباب، الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، قدح في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون سببا قدح في العقل، قدح في العقل، قدح في العقل. الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، قدح في توحيده، لأن الواجب أن تلتفت إلى مسببها جل وعلا. ومحو يعني أنك تمحو وتقول هذه الأسباب أبدا ليست أسبابا ولا يجوز الأخذ بها ولا ولا، هذا قدح في العقل، قدح في العقل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. النهار واضح، الشمس ظاهرة بينة، فهذا نهار، ماذا تريد أكثر من هذا؟ فالدليل على ظهور النهار أو على ظهور الشمس وجود ماذا؟ ضياء الشمس، وحرارة ماذا؟ الشمس. وهذه الآيات التي استدل بها الشيخ رحمه الله من الآيتين، فوجه استدلال الشيخ بالآية من وجهين. الآية الأولى يعني في استدلال في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وجه استدلال الشيخ بهذه الآية في تقرير أن التوكل عبادة من وجهين. الوجه الأول أن الله جل وعلا جعل الإيمان، جعل التوكل شرطا في الإيمان، أن الله جل وعلا جعل التوكل شرطا في الإيمان، جعل التوكل شرطا في الإيمان. وهذا مستفاد من تقديم ما حقه التأخير، من تقديم ما حقه ماذا؟ التأخير، يعني بتقديم الجار والمجرور. وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا. وهذا التقديم، تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، أسلوب من الأساليب العربية البديعة يفيد الحصر والقصر والاختصاص، يفيد الحصر والقصر والاختصاص. والمعنى نعم خصوا الله بتوكلكم، أو اقصروا توكلكم على الله، أو احصروا توكلكم على الله. واضح؟ هذا معنى الحصر والقصر والاختصاص. فالله جل وعلا جعل التوكل عليه شرطا في الإيمان، شرطا في الإيمان، دل على ذلك أن التوكل ماذا؟ عبادة. هذا وجه. والوجه الثاني أن الله جل وعلا لما أمر بالتوكل عليه، لما أمر جل وعلا بالتوكل عليه والثناء على المتوكلين، فهو جل وعلا لا يأمر بأمر إلا وهو يحبه، إلا وهو ماذا؟ يحبه. فحبه جل وعلا له دليل على أنه ماذا؟ عبادة، إذا ما قارنت هذا بتعريف العبادة بمعناها الخاص، بمعناها الخاص الذي سبق بيانه. واضح؟ أما الآية الثانية ويقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الحسب أي الكافي، أي الكافي. وهذه الآية أيضا دليل على أن التوكل عبادة، ووجه الاستدلال منها أنها جاءت في سياق المدح والثناء، أن الآية هذه جاءت في سياق المدح والثناء من الله جل وعلا للمتوكلين، فالله يمدح من يتوكل عليه. ورتب جل وعلا على من توكل عليه أنه حسيبه، وهو حسبه أي كافيه، ومن يتوكل على الله فهو إيش؟ حسبه أي كافيه جل وعلا. وهذا فيه دليل ومنقبة، دليل ومنقبة للمتوكلين. لماذا؟ للمتوكلين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ربط الكفاية، أو ربط الكفاية بالتوكل كربط الأسباب بمسبباتها، ربط الكفاية حسبه بالتوكل قال كربط الأسباب بمسبباتها. وعليه فإن الله جل وعلا هو الكافي لعبده، هو الكافي لعبده المتوكل عليه. وبناء عليه فالتوكل يجب أن يكون لمن؟ لله، لأنه هو كافيك جل وعلا، هو وحده كافيك جل وعز. فلا يلتفت القلب إلى سواه، لا يلتفت القلب إلى سوى الله جل وعلا، ومن التفت إلى غيره وكل إليه. من التفت إلى غيره وكل ماذا؟ إليه. هنا كلام بديع للإمام ابن القيم في الفوائد نفيس، المقام يقتضي التذكير به. يقول رحمه الله في كتابه هذا الفوائد رحمه الله، قال: فائدة التوكل على الله نوعان: توكل عليه في جلب حوائج العبد، توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. توكل عليه في جلب الحوائج وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، فأنت تتوكل على الله في هذا. قال: والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه، أي الله جل وعلا، من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. قال: وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول. قال: فمن توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، تمام الكفاية. ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، وجهاد أهل الباطل. استمع إلى هذا القسم، فقال: فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم، وخاصة أتباعهم. يقول: والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا، نعم، إلا التوكل، يعني يأرز إليه. كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن ألا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج، لأنه توكل على الله ولم يلتفت إلى غيره، فالله لن يخذله. قال: وهذا، نعم، لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وتارة يكون توكل اختيار، يعني دون التجاء واضطرار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد. فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه واجب، أي التوكل على الله جل وعلا مع فعل السبب، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرة وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبقى سبب سواه. فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل من أقوى الأسباب على الإطلاق، وإن كان السبب مباحا، نعم، نظرت أو نظرت هل يضعف أو يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه. فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، فلا تعطل حكمته مهما، أو فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها. ولا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل، وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا، كما أن من عطلها كان توكله عجزا وعجزه توكلا وعجزه توكلا. إذن عرفتم أنواع التوكل الدقيق الذي حكاه الإمام ابن القيم في هذين النوعين، فراجعوه فإنه مهم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله بعد ذلك إلى الرغبة والرهبة، وهذا نحن كنا قد بدأنا في أوجه هذا الباب، وهذا الوجه الذي مضى هو الوجه التاسع، أليس كذلك؟ نحن وقفنا عند الثامن في الدرس الماضي، وهذا الذي تكلمنا عليه في التوكل هو الوجه التاسع، والآتي هو الوجه العاشر في قوله رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع إلى آخره. الرغبة أيها الأحبة معناها، معنى الرغبة طلب ما عند الله، الرغبة طلب ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة، طلب ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة. والرغبة راجعة إلى معنى الرجاء، الرغبة راجعة إلى معنى الرجاء، ولكن بينهما فرق يسير بين الرجاء والرغبة. قد مضى معنى الرجاء والكلام عليه، بين الرغبة والرجاء فرق يسير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الرجاء طمع، الرجاء طمع، والرغبة طلب، والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فهي ثمرة الرجاء. الرغبة ثمرة ماذا؟ ثمرة الرجاء. قال: فإذا رجا شيئا طلبه. أنت إذا رجوت أمرا تطلبه، تسعى في ماذا؟ في طلبه. قال: فإذا رجا شيئا طلبه. وهنا نقول: أهذا الطلب، كما مر معنا أن الرجاء لا بد فيه من عمل، أليس كذلك؟ كذلك هذا الطلب الذي هو في الرغبة لا بد فيه من بذل الجهد، يعني لا بد فيه من عمل. ما يأتيك بماذا؟ بالأماني. لا بد للطلب أن يكون معه ماذا؟ عمل. هناك آية تسمى آية الامتحان أو آية الاختبار في الزهدي لابن أبي حاتم عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كانوا يقولون: إنا نحبك يا رسول الله، أو نحبك يا رسول الله. قال: فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة، فأنزل قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه تسمى آية الامتحان أو الاختبار. إذن لا بد لهذا الطلب وهذه الرغبة من ماذا؟ من عمل، من عمل، واضح؟ فهذا هو معنى الرغبة. والرهبة معناها شدة الخوف، الرهبة شدة الخوف من عقوبة الله عاجلا وآجلا، شدة الخوف من عقوبة الله عاجلا وآجلا. وهذه الرهبة راجعة إلى معنى الخوف، راجعة إلى معنى الخوف. يقول الإمام ابن القيم: الوجل، الوجل والخوف والخشية والرهبة، نعم، ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة غير مترادفة. انتبه، أحيانا يكون اللفظ متقارب مترادف، وهنا تقارب من غير ترادف، من غير ماذا؟ ترادف. قال رحمه الله: وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه. إذن الرهبة خوف معه هروب من مكروه، وهو الخوف من عقوبة الله العاجلة أو الآجلة. فأنت تهرب من عقاب الله فتفر إلى الله، تهرب من عقاب الله فتفر إلى من؟ إلى الله جل وعلا. لا تفر منه، تفر إليه، ولكنك تهرب من عقوبته، لا تهرب إلى عقوبته، تهرب من عقوبته وتفر إليه جل وعلا، وتفر إليه. يقول رحمه الله: وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه، في طلب المرغوب فيه، الرغبة التي مر الكلام عنها. ثم قال: وبين الرهب والهرب في اللفظ وتناسب في اللفظ والمعنى، وبين الهرب والرهب تناسب في اللفظ والمعنى، يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى جامع، وهو الهرب من ماذا؟ من مكروه، الهرب من مكروه. إذن شدة الخوف من عقوبة الله تجعل العبد ماذا؟ يهرب من عقاب الله ويفر إلى من؟ إلى من؟ إلى الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم: الرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. والمقصود أن الراجي طالب والخائف هارب، والخائف ماذا؟ هارب. واضح؟ وأما العبادة الثالثة المذكورة في قوله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، جمعها الثلاثة في سياق واحد. الخشوع أيها الإخوة منزلة عظيمة، منزلة عظيمة وعبادة جليلة، من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والخشوع في أصل اللغة الانخفاض، الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون، الانخفاض والذل والسكون. قال الله جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي سكنت وذلت وخضعت. وضح؟ وحد الخشوع أي تعريفه: قيام القلب بين يدي الرب جل وعلا، قيام القلب بين يدي الرب جل وعلا بالخضوع والذل والجمعية عليه، والجمعية عليه، قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. قاله الإمام ابن القيم: أي أن يجمع القلب العبد في قلبه الذل والخضوع لله جل وعلا مع الانكسار، يجمع ذلك كله بخضوع واستكانة وضراعة، يظهر ذلك في صدق اللجأ إلى الله، في صدق اللجأ إلى الله جل في علاه. نعم، وهنا أمر مهم يجب أن تعرفه، وهو أن الخشوع باتفاق بل بإجماع العلماء أنه في القلب، محله القلب، وثمرته تظهر على الجوارح. ثمرة هذا الخشوع تظهر في أين؟ على الجوارح. وليس معنى هذا كما يفهمه بعض الناس أن الخضوع أو آسف أن الخشوع هو الدروشة. ها؟ هو إيش؟ الدروشة والتماوت والمسكنة وميل الرقبة يمين أو ميل الرقبة شمال، واضح؟ فليس هذا من الخشوع، إذ إن الخشوع كما قيل لا يمكن أن يتحقق إلا بالانقياد للحق. وقد نص العلماء كالإمام ابن القيم وغيره أن من علامات الخشوع، علامات الخشوع الحقيقية، أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد، استقبل ذلك بالقبول والانقياد. إذن من ثمرات الخشوع كما قلنا تظهر على الجوارح قبول الحق والانقياد للحق، واضح؟ فليس ذلك من ماذا؟ المسكنة والدروشة وميل الروس. نعم، هو ماذا؟ هو الخشوع أو هو التخشع، هذا تخشع مصطنع بل هو مذموم عند السلف. وقد ذكر الإمام ابن القيم أثرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رأت شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت من هؤلاء؟ قالوا نساك، عباد خشاع. فقالت كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا، وكان هو الناسك حقا. وضح؟ إذن يجب أن نعرف الخشوع التي جاءت به السنة ودلت عليه الأدلة، واضح؟ فلا تنخدع المرء بدروشة الدراويش، ها؟ ومسكنة المتمسكنين. وهؤلاء بعضهم إذا ما قلبته لا تجد عندهم صياعا للحق ولا قبولا للحق، بل لو قلبت لوجدت تحت هذه الثياب أفاعي وسموم، أجارك الله. فانتبه، فانتبه بارك الله فيك. فهذا هو الهدي. نعم، نحن لا نسيء الظن بالناس أبدا عياذا بالله، ولكن يجب أن نعرف السنة لنميز الحق من غيره، لنميز الحق من غيره. لا يمكن ويستحيل شرعا وعقلا أن تميز أو أن تقول هذا حق وباطل ما لم تعرف الحق أبدا، لا يمكن أن يكون معك الفرقان الذي به تميز بين الحق والباطل، أقول لا يمكن أن تميز بين الحق والباطل ما لم يكن معك الفرقان الذي تميز به ذلك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، واضح؟ فليس الأمر أنك تعرف، لا بد حتى تعرف الحق، حتى تعرف ضد الحق أن تعرف الحق، أن تعرف الحق. وبالمناسبة قديما، وقد ذكرت هذا لكن التذكير ينفع إن شاء الله، قبل أكثر من 20 عاما وزيادة كان لي درس في أحد المساجد في شرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي شرح رياض الصالحين وغيرها من الكتب. فكان يحضر شاب في هذا الدرس، وحدث يعني في 17 هكذا يحضر. سألني بعد الدرس أحد المرات قال: يا شيخ ما رأيك في جماعة التبليغ؟ قلت: ما لك ولها؟ قال: بس يعني أريد أعرف. قلت: اتركها خير لك، هذا يكفي، هذا الجواب يكفي، لأن ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. قلت: اترك. قال: لما يا شيخ؟ قلت: بس ما اترك، اشتغل فيما ينفعك. ثم كرر: قلت: العلماء لا ينصحون بها، بس يكفي. قال: يا شيخ أنا يعني خرجت معهم لكن ما وجدت عليهم شيئا. قلت: أنت تقول خرجت معهم ولم تجد عليهم شيئا؟ قال: نعم. قلت: هل أنت تعرف الشيء حتى تعرف ضده؟ هل أنت تعرف الشيء حتى تعرف ضده؟ ما وجدت عليهم شيئا أبدا، الذي رآه العلماء هو لم يره أبدا، كأنهم كذبوا عليهم. الأسباب التي من أجلها حذر أئمة السنة من هذه الفرقة هو لم يرها، إذن افتاتوا عليهم صحيح وكذبوا. قلت له: هل أنت تعرف الشيء حتى تعرف ضده؟ لا بد أول أن تعرف الشيء. لما قال ما وجدت عليهم شيئا، قلت: لا بد أن تعرف هذا الشيء حتى تعرف الضادة، وكما يقال الضد يعرف بالضد، وبالأضداد تتميز الأشياء، تنقض عرى الإسلام عروة عروة. من نشأ في الجاهلي من نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وليس بالضرورة أن يكون الناس في جاهلية، انتبه، لكن لست بالخب ولا الخب يخدعني كما قال عمر رضي الله عنه. وضح يا أخوتي. إذن عرفنا ما هو الخشوع. الخشوع إذن عبادة عظيمة تظهر التذلل والخضوع والانكسار والضراعة إلى الله وصدق اللجأ إليه والاطراح بين يديه بصدق، وأن تتقرب إليه جل وعلا بتحقيق العبودية له، فلا تنحني إلا له، ولا تدعو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ترفع يديك طالبا راجيا مستغفرا منيبا إلا الله جل وعلا. هذه حقيقة الخشوع له جل وعلا. ووجه الاستدلال بالآية التي ذكرها الإمام رحمه الله بآية

من الأنبياء والرسل، ولهذا أثنى عليهم. إذن هي من العبادات التي يجب أن يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والوجه الثاني قد مر شبيه أيضا، أسلوب الحصر والقصر بتقديم ما حقه التأخير. نعم، فهذا يفيد الاختصاص، وهذا كما في قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين، أي نعم هم خاشعون لنا، هم خاشعون لنا. والمعنى احصروا واقصروا وخصوا الله بخشوعكم ورغبتكم ورهبتكم. واضح؟ نعم. ثم الوجه الذي بعد هذا في الكلام عن الخشية، وهو الوجه الحادي عشر، قال وقوله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. الخشية أيضا أيها الإخوة عبادة عظيمة، عبادة عظيمة ومنزلة رفيعة، وهي مقاربة للخوف كما مر، كما مر في كلام الإمام ابن القيم، مقاربة غير مرادفة، مقاربة غير مرادفة، وإن كانت هي في أصلها منه، هي في أصلها من الخوف، لكنها أخص من الخوف. لك أن تقول بينهما عموم وخصوص. بماذا تكون؟ لماذا كانت أقول بماذا تكون هي أخص؟ أن الخشية خوف مقرون بعلم ومعرفة، أو خوف مقرون بعلم، أو خوف مقرون بمعرفة. بمعرفة بمن؟ بعظمة من يخشاه العبد. خوف مقرون بمعرفة أو بعلم بمن يخشاه العبد جل وعلا. يقول الله جل وعز مادحا عباده المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم إيش؟ مشفقون. ويقول جل وعلا في شأن الساعة إنما أنت منذر من يخشاها. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. ولهذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذا قال الله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما العلم الخشية، بمعنى أن العلم يورث خشية من الله وخوفا من الله وقربا من الله جل وعز. ومعلوم الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. ووجه الاستدلال من الآية المذكورة أن الله جل في علاه هنا نهى عن خشية خلقه، قال فلا تخشوهم، نهى عن خشية خلقه وأمر بماذا؟ بالخشية منه. وعليه فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغيره جل وعز. والتفصيل أيها الإخوة في باب الخشية كالتفصيل في باب الخوف الذي مضى، واضح؟ في الأقسام التي ذكرناها تذكرون؟ تذكرون؟ نرجو. الوجه الثاني عشر في قوله رحمه الله وقوله تعالى، نعم في قوله رحمه الله ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. الآية الإنابة أيها الإخوة معناها الرجوع، أناب أي رجع،

0: الرجوع أي الرجوع إلى الله، الإنابة أي الرجوع إلى الله في كل لحظة وآن. الرجوع إلى الله في كل لحظة وآن، وهي حقيقتها، وهي التوبة النصوح. الإنابة هي التوبة النصوح التي أمر الله جل وعلا بها في آيات كثيرة من كتابه، وجاءت بها السنة أيضا. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا. نعم أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي ما اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب، إقلاع عن الذنب. الأمر الثاني الندم على الذنب الذي فعله العبد، الندم على الذنب. والأمر الثالث العزم وعقد القلب على عدم العود إليه، على عدم العود إليه، يعني إلى الذنب. العزم وعقد القلب على عدم العود إليه. هذه في الأمور وفي الذنوب التي بين العبد وبين ربه. إذا كانت هذا الذنب الذي يحتاج منك إلى توبة النصوح بينك وبين الخلق، فأضف إليها شرطا رابعا، وهو نعم رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها، كما جاء بذلك الخبر عند البخاري في الصحيح. فهذه التوبة من استجمع هذه الشروط يكون قد تاب إلى الله توبة نصوحا. والله جل وعلا قد أثنى على عباده التائبين المنيبين، فقال جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ويقول سبحانه وتعالى مادحا داود عليه السلام: ووهبنا له داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. وقال جل وعلا أيضا في مدحه: وخر راكعا وأناب، وخر راكعا وأناب. والتوبة جاءت في أحاديث كثيرة، يحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، منها ما جاء عند الترمذي وغيره: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يحتضر، أو تطلع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. فالمرء بما أنه يتنفس وفي خير والحمد لله فليسارع وليبادر. الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر فيقول كما في الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب إيش؟ مسيء الليل. هذه نفحات بارك الله فيك، فلا تفرط فيها، أقول لا تفرط فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعد له من الاستغفار والتوبة في المجلس الواحد أكثر من 70، وفي لفظ أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيحرص العبد بارك الله فيكم على ألا يفوت. فلزوم السنة لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، في شأنه كله، واضح؟ فلا تفوت. وانتبه أيها المحب، إذا ما خلوت أن تنقض التوبة النصوح. هنا في هذه النقطة وهو أن بعض الناس إذا ما خلا بمحارم الله انتهكها. نسأل الله السلامة والعافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ انتبه فلا تنتهك، قف. وهنا النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة يتصارعان فيك، فأيهما قويت أخذتك معها. إذا والله وجدت أن النفس اللوامة تميل إليها وتقف إلى جانبها وأخذت بنصيحتها فأنت إلى خير، وإذا انحرفت والعياذ بالله إلى تلك الأخرى فأعد الحساب وراجع وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. فالكيس من دان نفسه، نعم، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الدنيا لا تساوي نقل قدمك إليها، فكيف تركض خلفها؟ هذه اللذات وهذه الشهوات زائرة بارك الله فيك. حتى هذا المتلذذ بالمعصية والعياذ بالله إذا كان فيه إيمان ويقين بالله جل وعلا، إذا ما انقضت أعقبت هذه المعصية حرارة وضيقا وضنكا. ومن تعبد لله جل وعلا وأطاعه وتقرب إليه وتلذذ بطاعته والاطراح بين يديه، نعم، حتى ولو لحقه شيء من المشقة وشيء من التعب فإن هذا التعب تعقبه لذات، تعقبه ماذا؟ أو يعقبه لذات عظيمة. ولهذا الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها، كما قال هشام ابن عروة، كما قال عروة بن الزبير ابنه هشام رضي الله تعالى عنه، كما عند ابن أبي شيبة في المصنف: إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات. فإن المعصية تدل على أختها والطاعة تدل على أختها. انتبه بارك الله فيك. فالله جل وعلا مطلع على خلقه، لا تخفى عليه ماذا؟ خافية، لا تخفى عليه خافية جل في علاه. وهذا هذا الأمر إذا ما استقر في سويداء قلبك عظم، يعني تعاظم أمره عندك وعظمت خشية الله في قلبك وخوفك منه، فرغبت فيما عنده وهربت من عقوبته وتعبدت له خاشعا خاضعا ذليلا. أفلا أكون عبدا إيش؟ شكورا. وهو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا أخوتاه؟ فهو الإمام رحمه الله ليس المراد أن تعرف بس الدليل وتعرف الآية، اعرف الآية ودلالتها وتدل عليه وما يترتب عليه وآثار تلك المعرفة. فهذا والله، أو هذه المعرفة والله، هي المرققة للقلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وتبا لقوم يقولون إن دراسة كتب الاعتقاد تقسي القلوب، هؤلاء ما عرفوا معنى التوحيد حقيقة، وما ذاقوا حلاوته، وما خالط بشاشة قلوبهم على الحقيقة. وضح؟ فانتبه يا رعاك الله أن تكون ممن تخلف عن هذا الإدراك أو ممن تخلف عن هذه المعرفة، فقد نصحتك والله الموعد. نعم. ثم بعد هذا كم الساعة؟ طيب، الوجه الذي بعد هذا الثالث عشر قوله رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة أيها الإخوة هذه العبارة العظيمة حقيقتها، حقيقة الاستعانة طلب العون، حقيقة الاستعانة طلب العون، وهذه الاستعانة عبادة جليلة ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، وتقوم على أصلين عظيمين، تقوم هذه العبادة على أصلين عظيمين: الأول الاعتماد في طلب العون على الله، الاعتماد في طلب العون على الله، والأمر الثاني أو الأصل الثاني: الثقة بالله، الثقة بالله جل وعلا. والاستعانة على أنواع، الاستعانة على أنواع: استعانة العبادة أو الاستعانة التعبدية، وهي طلب العون من الله جل وعلا في دفع ضر أو رفعه في دفع ضر أو رفعه، فهذه تستعين بالله جل وعلا وتطلب منه العون أن يدفع وأن يرفع وأن يلطف بعبده أو بالعبد، فلا يجوز والحالة هذه طلب هذه العبادة من غيره أو هذه الاستعانة من غيره، فمتى طلبت من غيره كانت ماذا؟ شركا، كانت شركا بالله جل وعلا. ويدخل في هذا النوع الثاني الاستعانة الشركية، وهي صرف الاستعانة التعبدية لغير الله، يدخل فيها الاستعانة بالأموات، الاستعانة بالأموات، فهذا من ماذا؟ من الشرك بالله جل وعلا. وكذلك الاستعانة بمخلوق حي، بمخلوق حي غير حاضر، ما هو ميت لكنه حي لكنه غير حاضر، أنت في المدينة فتطلب المدد يا حسين أو تطلب العون ممن؟ من السيد البدوي أو فلان أو فلان، والعياذ بالله. طبعا هذول أموات، لكن قد يكون هناك حسين وهناك بدوي حي، فطلبك من هذا المي من هذا الحي المسمى على اسم ذاك الولي المدعى، نعم، وحسين ابن علي رضي الله عنه، نعم، صحابي جليل، لكن هؤلاء ألهوه فصاروا يستغيثون به ويدعونه من دون الله. المقصد طلب المرء العون من مخلوق حي غير حاضر، هذا فيه ماذا؟ فيه نوع شرك، أو فيه هي شرك، لأن هذا إنما فعله لاعتقاد يعتقده في ذاك، وهو أنه يسمع دعاءه أو طلبه أو رجاءه. وضح؟ أما إن استعنت بمخلوق، نعم، حي قادر حاضر يسمع فيما يقدر عليه، فهذا جائز، فهذا إيش؟ جائز، الاستعانة بمخلوق حي حاضر قادر فيما يقدر عليه أو فيما يستطيعه فهذا جائز، والأولى تركه، والأولى تركه، فذلك أدعى إلى تحقيق تمام التوكل والاستعانة بالله جل وعلا. وسوء الآية المذكورة من سورة الفاتحة التي استدل بها الإمام محمد رحمه الله على تقرير أن الاستعانة بالله عبادة لا يجوز صرفها إلى غير الله جل وعز، وجه الاستدلال منها ظاهر، وجه الاستدلال منها ظاهر، وهو أو هي تدل على وجوب إفراد الله بماذا؟ بهذه العبادة، وذلك بالأسلوب المستخدم من الحصر والقصر والاختصاص في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فالله جل وعلا يجب أن يحصر وأن يقصر وأن يخص بالعبادة والتي منها الاستعانة، والتي منها الاستعانة. وأما الحديث الذي ذكره الإمام محمد رحمه الله إذا استعنت فاستعن بالله، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح، وهو صحيح، وهو كذلك ظاهر في وجوب نعم إفراد الله وتخصيصه بعبادة الاستعانة به، وهو في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله إذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله، واضح؟ وكما قلنا أن الأدلة ليست مقصورة على الكتاب، بل هي شاملة للكتاب والسنة، وهذا من التنويع الذي أراد أن يربطك به الإمام، أن يربطك به الإمام، أن تستدل أو أن تعرف ذلك من الكتاب والسنة. نقف عند هذا.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.